0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

I never

في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول لا، من الاول صعب.

Thank you.

رميت الورد طفيني.

والغنوة الحلوة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

في اليابان يعتبر الكسل مرضاً ويعالجه الناس بطرق سبعة، تعالوا نعرفها في 360 درجة.

أولاً قاعدة كايزن، قاعدة الدقيقة الواحدة. تقول القاعدة: ابدأ صغيراً جداً بحيث لا يستطيع عقلك مقاومته. تمرين ضغط واحد جملة واحدة دقيقة واحدة. وتظهر أبحاث جامعة هارفارد أن العادات الصغيرة تتجاوز المقاومة العقلية وتتراكم بمرور الوقت، والتقدم يتغلب على الضغط. رقم 2، إيكي جاي، سبب للاستيقاظ. يعني السؤال ليس ماذا تفعل، بل لماذا تستيقظ. تظهر الدراسات حول الهدف وطول العمر أن المعنى يزيد من الطاقة والانضباط. عندما يكون سببك واضحاً تشعر أن الجهد أخف. القاعدة الثالثة، هارا هاتشيبو، أي توقف عند 80%. الإفراط في تناول الطعام يقتل التركيز والمزاج والدافع. يحافظ كبار السن اليابانيون على نشاطهم بالتوقف قبل الشعور بالشبع. هضم أخف يساوي طاقة أفضل وصفاء ذهني. معظم الكسل هو إرهاق بدني. القاعدة الرابعة، التركيز الراسخ، 25 دقيقة عمل، 5 دقائق راحة. أضف طقسا، نفس، إيماءة صوت. يتعلم عقلك هذه الإشارة فيساوي عنده التركيز، ويسمي علم الأعصاب هذا التكييف، وهو يعمل بسرعة بالتركيز الراسخ. القاعدة الخامسة، ويستون، أي مساحة واضحة. الغرفة الفوضوية مستمعينا تخلق ضوضاء ذهنية. الفوضى يخلق التوتر والقلق. المساحة النظيفة تؤدي بالتأكيد إلى عمل نظيف. القاعدة السادسة، كينتسوجي، إنهاء العمل بشكل غير كامل. يعني غالباً ما يخفي الكسل الخوف من الفشل. يعلمنا كينتسوجي أن العيوب ليست أخطاء، إنما هي جزء من التقدم. الإنجاز يبني الزخم وليس الكمال. والقاعدة السابعة والأخيرة، وابي سابي، العمل قبل الكمال. يعني لا ينتظر اليابانيون الظروف المثالية حتى يتطوروا، إنهم يتحركون بما لديهم. الكمال يؤخر العمل يا عزيزي، والحركة تخلق الوضوح. معظم المماطلة هي خوف متنكر في زي الصبر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. ثامنه بتوقيت الرشيد.
1: تراب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش
4: أعلن.
5: أعلن.
4: أعلن على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

91.5 إذاعة الرشيد من قلب بغداد، ثبتها. صباح الحب على أحبابي على الواتساب على الرقم 0770011415. جاهزين نستقبل مسجاتكم أحبابي الصوتية والمقروءة، بما أنه رجع النت يمكن كان

كانت الجوزة معلقة هيك شيء أو التصريح كان متسرع. على العموم شيء على شيء رجع النت وإن شاء الله ترجع لكم العافية. أكو ناس صدق تطير عافية من يروح النت. صباح الورد عليكم ويلا نبدي بمسجات الواتساب. والبداية اليوم من أبو موسى: صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلى ستبان الطيبة، وصباح الخير للمخرج والمستمعين. ستبان اليوم عيد ميلاد موسى ابني، وهذا الفيديو دزيته إليك واتمنى تحتفلون وياي. وأحلى ستبان يا عيوني أنت، نسوي فيديو لعيد ميلاد ابنه يا قلبي. موسى موسى شقد عمره بس لا موسى يطلع يعني. صباح الورد عليه وكل سنة وهو طيب وعقبال يا رب العمر كله بعافية وسعادة، وأهم شيء تكون موجود وياه بالعمر القادم إن شاء الله ويطول بعمرك ويسعدكم معا أخويا الغالي أبو موسى العزيز. يلا نسمع هلا يا قلبي صوت عالي هالهلو بدوي.

0: فدوى حبيبي الله يحفظه لك يا أخويا، ويحفظ أخوانه ويحفظ أمهم، وإن شاء الله كل عمركم أعياد يا قلبي. إلى أبو دلة يقول: ما أطيب الدنيا إذا بحبل الله توحدت القلوب وتناست الهموم، جعل الله سيري وسيركم في جعل الله سيري وسيركم في خير الدروب، وسخر لي ولكم أحن القلوب، وأزاح الله عني وعنكم الأحزان والهموم والكروب. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع. أبو دلة، الله وبعثنا للأستاذ الدكتور العم الحبيب فاضل عواد، حاسبينك من أجمل أغاني بصوت الدكتور فاضل عواد. شكرا لمشاركتك، شكرا لانتقاءاتك الجميلة دائما أبو دلة، ونورت الصباح. أحمد شهاب الجبوري، شكرا للبطاقة الصباحية، منور. صدام الزبيدي، الله الله الله، شكرا شكرا، بطاقة رائعة. مسج من أزادنا، صباح الورد يا ورد، يقول: يا بائع الورد، جهز لي أجمل باقة واكتب عليها بحروف من ذهب، فإن الذين سيقرؤون حروفي فئة ذواقة، تعشق التميز وقلوبهم للجمال تنبض وللحب سباقة، أجمل الورود أهديها لمن لهم في القلب معزة وفي الروح أناقة، وفي الجنب مسكنهم، فلا يكتمل الجمال ولا يزهو إلا بكم. صباح الورود العطرة، صباحنا بوجودك طيب يا أخونا الطيب أزادنا، يسعد صباحك، وإن شاء الله يومك حلو وكل أيامك القادمة جميلة مثل قلبك. أهلا أزادنا من ألمانيا. محمد كاظم من ميسان، اللهم ارزقنا جبر القلوب وستر العيوب ومغفرة لنا ولوالدينا من جميع الذنوب يا رب العالمين، آمين آمين آمين. يا هلا. مصطفى الجبوري، أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والرضا والعافية، آمين وإياكم إن شاء الله. عندنا فويز من منو؟ من محمد الدليمي، هلا والله.
1: صباح الخير ستوان الغالية.
0: صباح الورد.
1: عندنا شكوى نريد نرفعها من خلال قناتكم الموقرة.
0: بدأت الشكاوي، جت بال وجت شكاوي.
1: أصحاب قطع أراضي ناحية الوفاء اللي بالرمادي. الأراضي هاي عبارة عن 160,000، اشترينا بال22، فتحوا الحجز قبل كم شهر من 1 لـ90,000، وبقت من 90,000 للـ160,000 محجوزة، ويومية وباكر وعقبة وتدقيق وأضابير ونزاهة وأمانة، ولحد الآن ما نعرف شنو مصيرها. اشترينا بال22 ويومية الروح والراجع والراسل وماكو أي فايدة، ويوم قال المحافظ ويوم قال مجلس قضاء الرمادي، وعلى هالرنة طحين شناعم. صار لنا 4 سنين كفيلك الله، كل واحد ما أخذ له قاعين وثلاثة، وما نعرف شنو الفيلم. آسف للإطالة، وأرجو منك يعني تشوفون هذا الموضوع قناة الرشيد الموقرة. تسلمين.
0: الله يسلمك ويطول بعمرك يا محمد. ويعني هم أعتقد وجبات هذه أخوي، يعني وجبة وجبة يفتحون التقديم عليها، أو يعني العمل بمعاملاتهم. فأنت تقول هسه 9,000 واحد اشتغلوا، لو 90,000 قال 9,000 لو 90، المهم مهما يكون الرقم فهي وجبات أعتقد، يعني مو كلكم مرة واحدة، صار 4 سنين أكو عالم صار لهم يعني، وهذا مو تبرير لهم، بس يعني حكومة سواء كانت محلية أو سواء كانت يعني بصراحة جهات تنفيذية قوة ما بيها عافية تتحرك، والله ما بيهم حيل. تحسهم ما عندهم حيل يشتغلون، ما يعني هذا اللي يقدر له. يقولوا لهم هاي الناس مثلا هيك وهيك وعندهم معاملات ما بينا يا علي. والله شر البلية ما يضحك يعني بصراحة. يعني ما له تفسير آخر، يعني المفروض تسهيل الأمور للمواطنين يعني، وهذا تعاقب الحكومات ومجالس المحافظات وغيرها، يعني ما أعرف مجلس محافظة الأنبار دي يسوي شنو عندهم، يعني شنو عندهم. فأنتوا شو وقت تخلصون معاملات البشر؟ بس أريد أعرف هاي النقطة. هسه غير هاي الجهات التنفيذية هم ديدامون، غير عود هم عندهم معاملات، شو الناس ما خلصانا معاملاتهم؟ والله هسه يعني همي الوالدة تقول لي رايحة للدوام، أقول هي رايحة للدوام، أجي للدوام خوش ما أقدم برنامج شال ما رايحة. مو نفس الشيء جماعة، انتوا على شنو تدامون؟ هسه شقد اكو ناس عندهم مسؤوليات، موظفين سواء كانوا بالحكومه او بالدوائر البسيطه او غيرها، غير تخلصون معامله الناس، مو تعقدوها معاملات معقده هاي اذا اشتغلوها، خصوصا اهل الطابو. اهل الطابو تقول ماخذين قاع ابوه من يريد يوقع لك على الفايل مثلا، فايل بيش بس توقيع، بس توقيع والله لو ختم بس هيك يشوف يقلب المعاملة يدقق اوكي تمام اوراقها بس يختمها. لا هو يصلي، هو الوحيد صلاة 22 ركعة، هو الوحيد زين. اثنين طبعا يجون المعقبين هذول الحبايب اللي يتحاسبون ورا الدوام وياهم تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك يتمغلي يتمغلي يتمغلي يتمغلي ويوقع وما اعرف شنو هاي. بعدين تقول له يابا مالتي الفايل العفو، ها العفو هاني اسف استاذ، هاي سواله تشكتوكه وانتهى كاس العالم وهيك على عمى عينه وقع لك على عمى عينه. فاحنا بصراحه يعني وماكو حل لهذه المشكله، لا حد يتوقع اكو حل، لا حد يتوقع اكو حل، لان تعرفون السمكه شبيهه.

لا هو سؤال بسيط أستاذ، بس أنا ردت أعرف الأخ هو شلون اشتراها، يعني شلون قدم عليها، شلون صارت المعاملة، وفق شنو، وفق يعني من أي باب دخلتوا واشتريتوها؟ تمام، تحياتي لك محمد، وإن شاء الله الله يسهل أمورك أنت وكل الناس اللي عندها معاملة، اللي عندها معاملة بدوائر الدولة الله يعينهم. انتوا الداخل حرب بسوح الوغى، نفس الشيء نفس الشيء، بس هذا شايل سلاح هذا شايل فايل، والله المستعان. معاملات الناس، يدخل لك واحد ابن الخايبة، يا اللي لزمه وقلنا ابن الخايبة، يدخل لك يقول لك هاي وقعها، وقعها ولي وقعها وانت ايش عندي اريد اتعرف عليك، والله ايش عندي، ايش عندي لازم انت تفتح نقاش وياي، انتو من بغداد؟ لا والله احنا جايك هاي ليش؟ لا والله الجيراني تحس نفسك متهم، يعني والله من اروح معاملات احس نفسي ها شكو، يعني حتى لساني نعقد من الحكي، ما أعرف أجاوب، بحيث اللي يشوف يقول هاي مجرمة هاي راح يجيكم شوها يعني ما تحقيق، أنت يا اللي تلزم يحقق وياك أبو المرور، أبو المرابطة، أبو حتى الجهالي اللي زبونه يحققوا وياي، تعي خلاص أنت وين رايحة؟ طبعا تحياتنا الى ضباط التحقيق وقضاة التحقيق الموقرين. يقول ستبان باعونا وبعدين صار عليها حجز، فتحوا من 1 إلى 90 ألف وبقى من 90 ألف الى 160 ألف. اي اعتقد كل 90 وجبة، والله المستعان. يعني هو السؤال ليش باعوا اصلا اذا عليها مشاكل، يعني مو انا قلت لكم عبالك هيك اكو فشي يريد يورط العالم، صار 4 سنوات الناس منتظرين والله اعلم شنو ظروف العالم، يعني على قولة هذا خلصتك خلصتك خلصتك خلصتك، ودا يذبح بيه بسكينة عمياء ويقول له خلصتك خلصتك، هسه هو لا هو اللي ناهي حياته ولا هو اللي تاركه، ما نريد نتكلم بهذا المنطق الصبح، بس بصراحة يعني أقولكم أنتوا ليش ما تعفوني من مسألة الخدميات وأحكي بيها ومشاكل الناس، اعفوني والله اعفوني وستروا على علي وخلوا ولدي أكبرهم، الله عليكم والله العظيم، لأنه ما نجي مثل الجماعة على السوشيال ميديا يزوقون ويزروقون بالحكومة ويسوون فد أبها إلها، بس جوا الغطاء أمور أخرى ما أقدر هيك، يعني أنا ما أقدر، ولذلك إنسانة ما عندي علاقات بالمجتمع، لأن كل من طين تبخده، وعليه يا أحبابي إحنا نوصل صوتكم نوصله، بس وراح يسمعوه بس ما يسوون شيء، ما يسوون شيء، تعرفون شنو الشيء اللي يسوي لكم شيء؟ انطي فلوس، تعامل بالواسطة للأسف، وتعامل بأمور احنا بالإعلام يعني ضدها، والحكومة ضدها، وحكومة ضد المحاصصة وضد الفساد وضد المعرف شنو، اي ف الفلوس هي يبدو ان تحل كل شيء، او انك تنسى الموضوع، واحدة يصير يريد يطير كيفه، المهم انك جزء مني. زين خلينا نروح على الحبيه احسن

عاش ومات ميتة. عاشت ايديكم على هذا الصباح الحلو، تتعاركون وياي ليش ماكو انتي وليش تاخذين اجازه اسبوع، احنا ما نقدر ثاري يعني مصفات همومكم، ذبون بي الموت، تحكوا لي معاملاتكم التعبانه اللي قلت لكم تقول لي شبيش بتغيره. يعني لو تشوف ميمي اني باكر مجازه، يلا والله

0: طيبين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. شكرا أبو سيف العزيز. صباح الخير ستبان. اليوم القوة الجوية والزوراء وإن شاء الله الفوز للجوية حتى يخلص الدوري اليوم يا رب. والله مطرت وصحت. شو محصل العاقول؟ لا لي زورائية ولا لي جوياوية. أنا طلباوية وعاقول وعاقول. تش تتوقعون يعني المضروب بوري شي يحكي وياكم؟
1: والله يا الله.
0: علي النمراوي مشاركنا بفويس. هلا والله
2: ستوال وردة. صباح الخير.
0: هلا هلا.
2: شلونك عيني؟ الاخبار الامور
0: الحمد لله.
2: مشتاقين صار اليوم ما سامعين صوتك. غلبانه والله.
3: مصفى الامور
2: ان شاء الله ما تشوفين شر ماكش ان شاء الله يا رب. تحياتي لعلي النمراوي.
0: هلا والله. حي الله قلبه نمر وحي الله علي الغالي. بعدين مين جبت يومين العفو؟ مين جبت سويتين يومين؟ لو أني العيد بعيدين الشمس بشمسين الغياب بيومين. انتم معاقبين باكر والجمعة والسبت ماكو أني. يلا روحوا معاقبين كلكم. أبو قتيبة صبحك الله بالخير والورد. بعث لنا فويزي نسمعها.
4: صباح الخير للجميع. ستبان الوردة تحياتي إليك. على مود قطع الأراضي الولد قبل شوية تطرق لها وقال هاي اشترينا هاي الأراضي اشتريناها قامت تنباع قبل 2020 وناس اشترت بال 2020 وقبلها ووراها وبعدها وما يزال أكو بيع وشراء بس ماكو تحويل. أكو من 90,000 وفوق يقولون والله شنو عندنا دين شيك بيهن نشوفهن حاسبات. نعم. هاي صار 4 سنين شنو صار هن كم قطعة والناس باعت تعرفين العدها والما عدها والدينة
0: يكون حاسبات
4: تشتري هاي القطع مال الأراضي وتصير وطن لها. فهي ببيع أصوليا من أهل العقار أو من قطع الأراضي من نفسهم وراحوا مشوا معاملات وبصموا واستلموا سندات وسندات أصولية وفسفورية هماتين استلموا. نعم. من طاب الرمادي.
0: نعم.
4: هسه أنا واحد من ذوي اللي اشترى واشتريت مو قطعة واحدة عدة قطع من أروح أدق حاسبة بالطابو يقول لي كل شيء ما عليها ونظيفة وما بها كل شيء. يا بشكو حازين هسه ما عليه شيء هماتين يعني من استثمرت فلوس وهاي غير اللي استفاداني.
0: تمام. كل التقدير لك أخونا الغالي وشكرا للتوضيح. إن شاء الله اللي يهم الأمر سمعك ووافر التقدير. سليم الجعيفري إجازة سعيدة مقدما. شكرا يا غالي. مبروك عمر. طبعا ده نحكي على اللايف. إحنا نصبح على الناس اللي مشاركين على اللايف ستريم لبانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. مبروك عمر. صباح تزهر فيه القلوب بالأمل وتطمئن الأرواح بأن القادم أجمل بإذن الله. شكرا. صباحك ورد يا بوجود. سليم الجعفري تحياتي لكم الموجودين في البث المباشر. هلا بالغالي. أمجد MGO صباحكم ربيع يحمل في طياته سكونا يشبه السلام وراحة بال لا تنتهي وأملا جديدا ونفوس تتجدد بالطمأنينة. آمين جميعا يا رب. سليم الجعفري أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. شكرا يا أبو سيوفي. أحمد ما السلام عليكم ست. الموضوع فساد وزارة الدفاع ست. والله حتى براتبنا مشاركينا نشتكي نقلونا وحرنا. أنتوا تشتكوني نقلوكم أني تشتكوني نقلوني للبرزخ العالم البرزخ. يعني أنتوا جربوا مين اللي طلعون لساناتهم شطولها على بالإعلام ويحجون وقدمت ويصبغون بنتلايت بالحكومة وبالجهات الحكومية يدرون بأكو شكو من أمور صايرة، يدرون بالتقصير شنو هو، بالمساومات بالبلاوي عموما. والله يا ريت يعني، لأن هم أقرب للحكومة. نقدم أغاني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: بونجور، صباح النور عليكم. بعدنا معكم وبرنامج بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد لساعة 10 على راديو الرشيد. أهلا بكم في صوت الصبح، واليوم أريد نسألكم بما أنه على وشك أنه أو أكو ناس تتزوج وكذا هاي الأيام، فمو على وشك يوم الخميس باكر إن شاء الله خير وبركة عليكم، وماكو ربط يعني بس مشوها. احنا سامعين ومن الحب ما قتل، ما أدري القصة هذه شنو وراها، بس إنه واحد ممكن يقتل نفسه على موت حبيبة، ممكن واحد مثلا ومن الحب ما مرض، ومن الحب ما سرق، ومن الحب ما جاك راجدي يعني. والله يعني من الحب ممكن أن تكون وتتكون أفعال الحقيقة غريبة في حياتك حتى تحصل حبيبك، حتى تتزوجه، حتى تنجمع به، حتى ما أعرف شنو. كهواية ناس يعني قاتلت حتى يكونون البعض، لا هي من ديرته ولا هي من ناسه ولا وهو كذلك. والموضوع يمكن صعب على المرأة أكثر مما صعب على الرجال، لأنه هي ما تقدر تقف في وجه أهلها، يعني مو أي وحدة تقدر وتقول أنا يعني هذا أحبه وعرفه. فإحنا اليوم نتكلم عن التصرفات الغريبة اللي سويتوها اللي ما تدخل العقل. فالتصرف يعني صدق أنت يعني تقول له على مدة تحبها هيك سويت، يقول لك إيه والله، أو العكس، أو فالتصرف ما متوقعي منك إنك هي مثلا أنت بالبصرة وهي ببغداد وصعدت سيارتك حتى بس تجي تشوفها هيجي من بعيد وترجع للبصرة، يعني 10 ساعات طارت من يومك حتى بس يجيني. يقولوا لك صدق يعني رحت سويتها كنت ببغداد، شو تسوي؟ والله رحت شفتها وجيت. وين شفتها؟ هيك بس شفتها من بعيد وجيت. ترى ايه اكو والامور البقيه انتم تعرفوها، يعني خصوصا الرجل ممكن ان يرتكب امور جنونيه من اجل من يحب. أو يجوز صارت هسه بالعكس وما ندري إحنا إنه المرأة صارت تسوي أشياء جنونية من وراء الرجل، على اعتبار هو مع الأسف صايرين الرجال ينافسون المرأة. صالحيني سئلي عليه. ما أعرف شنو، ولا ما أدري، ما أحكي وياك ما شنو. شنو حبيبي تريد هذا صبغ الأظافر لو هذا لي أو هذا لي. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد وبرنامج بانجور معاكم. وشنو التصرف اللي ما متوقعي منك تصرفت جنابك لأنه ده تحب؟ صباح الخير.
2: مرحبا.
0: مرحبتين أبو دلة.
2: لا وميض وميض.
0: وميض تحياتنا لأبو دلة وحياك الله يا وميض.
2: على رأسي.
0: هلا بالغالي.
2: صباح الخير، صباح التفاؤل، تحياتنا إليك يا أيقونة الطاقة الإيجابية.
0: الله يبارك فيك.
2: وتحياتنا لوسام المبدع.
0: حياك الله أستاذ وميض الجميل.
2: الله يحفظك.
0: صبحك الله بالخير والعافية عيني.
2: عيوني أنت.
0: شنو الشيء الغريب؟
2: العفو الستبان يعني احنا مجرد كانت الروحة للمنطقة اللي هي بيها وفوتك بالشارع مرة مرتين واهل المنطقة يوقفوك الشباب دول الواقفين تعالش عندك هنا هي كانت هاي بحد ذاتها معاناة لاكو موبايل لاكو تواصل
0: صحيح
2: هو تليفون الارضي وهاي شوف شو وقت يصير عندها مجال حتى تدق وانت تكون برا جد حلو
0: الصبر اللي كان موجود وخلق لين ماكو غيرها يعني ما عندك بديل بالضبط. لو هي لو هي بتصبر
2: لو هي لو يصبر
0: لو هي لو واحد يلعب دعبول طاولي دوم
2: مو بالله
0: اي والله زين سويت في التصرف استاذ وميض في يومها في يوم من الايام يعني لانه فض بيك مثل ما يقولون او لانه هزني الشوك كل حيله
2: والله هو هزني الشوك كل حيله وماكو يعني فقدت اتصال فد مره ماكو يعني كل ما ادق لو ابوها لو اخوها وتعرفين انتهى من تلحين شويه بعدين تصير شكوك وتلزم تنكتل فعلى شنو فمره مرتين ماكو
0: زين
2: رحت لهناك للمنطقه رايح جاي وقفوني يا بس عندك هنا قلت لهم والله متيه دا ادور بيت ابن عم ابويا بعد الشمره
0: بيت ابن عم ابوك خوش
2: ايه
0: شو اسمه
2: نايا قالوا فلان ابن فلان سبحان الله انطيت اسم كان يقول لي لا مو بهذا ذاك السايد وين بحي العربي بالمنصور
0: الف رحمه على ابوك قل لي
2: منين جيت انت
0: زين
2: زين يعني بعد يعني صارت انه يعني شلون واحد انعرف فسوي شلون اخليها تعرف انه اني موجود غفله ماكو احد طبقت السياره نزلت من هاي الحصوه الجلموده الاصيله وبالجامع
0: مال بيت
2: وشليخ مال بيت وي
0: وكان
2: اركب السياره
0: وانكسرت الجامع
2: فلشت ايش انكسرت الجامع
0: يا الله زين ليش
2: بس حتى تعرف
0: يا عمري
2: لمن يسوي هاي الشغلة
0: وبعدين ايش قلت لك على تفاصيل هذه
2: ما اكلكت ليه
0: يا
2: بس يا الله خبرها
0: صدق ايش عليها قابل
2: ما هاي شنو وليش هاي الحصوايه وما ادري شلون او ها ذول الولد قايلين اكو سياره هيك وهيك جايه وهو مره ابن خالتها شافني من دعوه اوصلها
0: الموضوع محترق من قبل و
2: بالضبط
0: زين هسه هي هاي المعاناة تزوجتها انت بالاخير ولا لا؟
2: لا يا ب...
0: زين وجاب
2: شماله مظللة في التملم
0: خلط الله عليك وهاي تالي نورت الدنيا شكرا يا
2: غالي
0: هلا بهالطلة استاذ وميض الجميل
2: غيابات قليلة يا ابا مريد احنا موجودة الدورة الجديدة مال البرلمان
0: الله كريم نورت عيوني انت يسلم لي راسك
2: على طالة
0: ابدا اسعدتنا وميض العزيز شكرا جزيلا لاتصالك يا عيني بس قبل يسمون على اساس من يحبون بعض هاي مرتي اول ما هذه هاي مرتي وهي تقول يجي وراسا عندهم ولد سموه يوسف خوش فمن يتاركون نقول لهم زين ويوسف شلون عاد ولا هسه وبيض وجابه شلون وبيض زين شفتوا يعني كان ثمن المغامره القديمه جامه مغامره الحب كسر جامة أهلها وهي وقعت بها هو يعني ما وقع بها فكان تصرف يعني بس حتى يحسسها أني موجود ما فكر بالعواقب يعني أكيد كلكم عشتوا تجارب يعني أو عشتوا حالة قديمة حتى تثبت لها كل هو حتى تثبت لها انه اني موجود، اني مشتاق، اني او شوفوا اني يعني عضلاتي زي بدون انزل. ايش قد انكتله من وراها. منو ما مكتول لسه من وراها. صباح الحب والعافية عليكم، ونستقبل اتصال جديد. يا هلا.
3: الو.
0: مرحبا.
3: السلام عليكم، صباح الخير، صباح الوريد، صباح الطاقة ان شاء الله.
0: صباح الطاقة الإيجابية والمعنويات العالية. يا هلا، منو جاية؟
3: إيهاب.
0: اهلا اخ إيهاب، شلونك؟
3: شلون صحتك؟ شلون امورك؟
0: الحمد لله، شنو اخبارك؟
3: والله الحمد لله، سلام عنك الله يعزك.
0: حياك الله وهلا بهالطلة. و
3: يا اهلا وسهلا.
0: من الحب ما قتل، من الحب ما كسر، من الحب ما فعل، سويت من وراء الحب.
3: أقل شيء إنه بعد وفاة المرحوم الله يرحمها يعني 5 لحد الآن يعني ما شفت أحد غيرها.
0: ما تصرفت في التصرف مثلاً؟ يعني ما حبيت غيرها
3: أبد ولا أحب. ولا تصير هاي الأمور.
0: زين، إلها إلها في زمنها رحمة الله عليها، شو سويت في التصرف؟ طيني يعني تصرف واحد.
3: والله واحد من التصرف إنه طبعا أنا بالخطبة كانت ممنوعة علي إنه ما أنطوني إياها. من ضمن الأمور اللي وصلت لها إنه يعني صارت مشاكل هواية، فرحت إنه قتلهم قتلوني أحسن ما، لأنه لو قتلوا قتلوني.
0: زين.
3: هي أمور هواية يعني، لأنه هي إنسانة تستحق هذا الشيء.
0: أي فهم ما قتلوك، هم نطوك.
3: الحمد لله. جباك.
0: يعني ما قتلوك. يا عيني، اسم الله عليك. لا، اكو فعلا اكو يعني يصير مشاكل، هو يروح يتقدم لها ولكن تعرفون وياه ممكن يوصل الى ضرب والى اخره، يعني حتى يرفضون.
3: هي حرب.
0: حرب. اي
3: اللي يحب حرب. لو يكسب.
0: اي
3: لو خلي يخلص من الحياه داخل.
0: زين، إن شاء الله رب العالمين يعوضك خيرا ويرحم الغالية. ونورتني يا أخويا إيهاب، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بالطيب، باي باي. نأخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو. ألو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: حياتي لك بان حياتي لأخوي المخرج وسام.
0: نعم وسام، إذا ممكن تتكلم من التليفون، لا سبيكر لا بلوتوث لا سماعة.
4: لا مستحيل، يعني فدي يطلع صوت.
0: الصوت مو واضح.
4: هل شي واضح؟
0: من وياي؟
4: لا، حتى لا أغلق وارجع أتصل من جديد.
0: هسه تمام.
4: أنا أبو مصطفى الشاعر الواسطي من الكوت.
0: والله والنعم، حي الله الكوت وحي الله شاعرنا المحترم، وحياك الله. صباح الورد أبو مصطفى.
4: صباح الورد عليك وعلى المخرج وسام.
0: وسام
4: ماجد أعتقد هو اسمه موسيقي. أقول له تبقى تظل القاعد. وأقول له هذا رقمي سجل يمك لا يروح.
0: زين.
4: 07 مكعب حزن وجروح. تسع طعنات بي وتنزف الروح.
0: الله.
4: تسع طعنات بي وتنزف الروح.
0: نعم.
4: 3 5 7 مكرر النوح.
0: زين.
4: 1-0 حبك وقلبي مجروح. تدليني على بابك واني ما اروح لان ريحه خيانه منك تروح.
0: اي با هذا رقم دولي وسام شويه طويل. صباح الله بالخير والعافيه وصح لسانك يا ابو مصطفى العزيز. الشاعر الشاعر لما يحب عالم اخر، دنيا ثانيه، جنون اخر، لانه هذا ما تهيد ناره، خاف ينسى كل شيء، الخاشوقه هو ياكل تمر ورقه يتذكرها. فشلون جنونك كان ان صح التعبير طبعا مع احترامنا لحضرتك، جنون الحب لعب وياك لعبته؟
4: بالتاكيد. شوفي احنا الحب ترى ما في جديد
0: وقديم. نعم
4: الحب والحب السنين الماضية تختلف تماما عن وقتنا هذا بالذات، على اعتبار انت الحبيبة على ذات ما تحصلها بسهولة او تشوفها
0: صح
4: الا ما ندر، لكن في وقتنا هذا ممكن وجود الوسائل المتطورة والتكنولوجيا ممكن انا احكي ويا حبيبتي من خلال الواتساب مثلا،
0: نعم
4: وشرط الا اروح، لكن المعاناة اللي سابقا كانت تواجهنا يعني على ذاك هو الوصول، كيف الوصول إليها. شوفي بالمناسبة أكون في مواقف أنا سويتها طريفة، ممكن أن تكون أنت فنان من خلال الحب.
0: الله فعلا
4: توقعي أنا ما أعرف المنطقة، تعرفت على أخوها هي بالذات من خلال صديقه وصديقة، أكو همزة توصل هنا بال
0: نعم أبو مصطفى
4: على أخوها.
0: أي
4: نعم
0: نعم أكمل.
4: حتى أقدر أوصل للبيت.
0: نعم
4: مو
0: صح.
4: إلى أن وصلت إلى مبتغاي بصراحة ووصلت للبيت، لكن الصعوبة أن تتحدث معها داخل البيت، بس مجرد احيانا تشوفي الحب ممكن انت توصل الى دار الحبيب ترتاح نفسيا، شم العطر مو يعني مو شرط الان احكي وياها اذا كانت هي بالبيت، مجرد احس اكو من العمق اكو التقاء الارواح.
0: كلش صح
4: في هذا العالم.
0: كلش صح.
4: نعم
0: احسنت.
4: اما الموقف الثاني اذا سمحي لي ولو شويه اطيل بهذا الشيء.
0: نعم
4: بحجة أبحث عن دار الإيجار. دار للإيجار
0: زين.
4: حتى أوصل للحبيبة، وفعلا أيضا اتحقق اللي كنت أصبو إليه طالما اللي حصل خلال المسيرة مسيرة الحب والغرام، وكما أطلقت عليها مسيرة الجنون اللي هي ممكن من خلالها نوصل. وآخر شيء أقول يظنوني أملك من تصير بعيد، ما يدرون المحبة بالفراق الزين.
0: الله
4: يا لك عيد وصفك لو نهار العيد، شنو العيد؟ أنت العيد والأفراح، وأنا الغير شخصك أبد ما أرتاح، وصير الورد الخدك يا حلو فلاح، وسقي من دمع عيني وعليها السر.
0: الله يسلمك وصح لسانك أبو مصطفى، تحية لحضرتك وتحية للكوت الجميلة، وإن شاء الله سالمين هن وطلة سعيدة ورائعة يا أبو مصطفى، كل التقدير لك من بغداد. هسه نشوف جماعة ألمانيا من يحبون شي يسوون. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: هلا أبو رضا.
5: الله يبركاته. شلون استتبان شخبارك؟
0: أنت شلونك يا عيني؟
5: الله يسلمك. أنت ليش تهجين المواجهة؟ ما أعرف يعني.
0: شوية شوية نحرك الجو، أخاف نسيتوا الحب، أخاف نسيتوا تو ممكن واحد مبسوط الله. قبل ونسى وهاي. تعال أنت مو قلت لك على مودي تقول لي حتى أنا صرت لك.
5: رجليه قطعني من البيسك من كثر ما رايح جاي عليهم.
0: يا قلبي يا عيني.
5: صرت عداء.
0: الله. كانت بعيدة كلش، وين بالبصرة؟
5: هي بالبصرة، يعني هي تصير من أقارب مرت أخوه، يعني تصير بنت أختها يعني البنية.
0: زين.
5: ومعناه وروح المعني اللي حق إنه طب للبيت وكذا، باعتبار هي تصير بنت بنت عمي، بنت عمي يعني شلون أمها تصير بنت عمي.
0: بلي.
5: فدائما أروح من البيت وأطب وكذا وهاي. ف يعني صارت مناوشات بيناتنا وكذا، يعني صارت العلاقة
0: خما كانت مناوشات عنيفة يعني صار
5: لا هي شو ما صارت
0: هلو.
5: أنا جاي أخسر جاي أخسر رأسي وأمي طبت علي للحمام، قلت لها هاي ما خير يا ستار، طبت علي المكافحة إجرام طب علينا حزب البعث شبيت. قالت لي شوف شوف نعيم، قلت لها ها يا ستار. قلت لي إذا تزوجت هند بتم خالد، قلت لي إيه، قلت لي لا أنا أمك ولا أنت ابني.
0: ليش
5: ها أبوي؟ ليش أمة؟ هذول الناس أنا ما أعطيكم.
0: الله أكبر.
5: قلت لي ليش شنو السبب؟ إيه والله العظيم بالقرآن. قلت لي ليش أمة شنو السبب؟ قالت لي هذول مخوش ناس، وإذا دائما يجون تتذكر سووا مشكلة وعلموا الشغلة وراد يحلفونه وراد يأخذونا أخوها راد يأخذ حلفنا. قلت لي ما لي غرض بأخوها وما لي غرض بأمها، أنا هذه بنية رايدها. قلت لي والله ما أروح أخطب لك إياها. قلت لها خوش أنطيت شيء واحد. قالت لي شين هو؟ قلت لها قسما بالله العلي العظيم وروح أبوي، قلت لها إذا ما رحت خطبتيها. قالت إيه؟ قلت لها أنا أختي راح أوصلها للأردن، قبل تذكرين المرأة ممنوع تطلع على ويا محرم.
0: أي محرم
5: زمن صدام
0: صح.
5: أي قلت لها ما تشوفين رقعت وجهي للموت.
0: تهديد قوي.
5: تهددني؟ قلت لي تهددني؟ قلت لها ما هددك وتدرين بيها كل زي أنا أسويها. قلت لها إذا رأيتها خوش ماكو مشكلة، أشوف أخوك. راحت لأخوي الكبير قلت لها هذا أخوك هيك، قال هو بدام هي رايدته هو رايدته، أنت ليش أنت شين عندك الاعتراض؟
0: زين
5: أنت ليش معترضة يا أمه؟ أبني له غرفتين فوق، قال أحسن ما يطلع ويا أختي. قلت ترى ابنك راح إلى نية يطلع ما يرجع بعد.
0: أي
5: على الأقل أكرضه هنا أنا بمرة يظل يمنا إن يمنا قريب علينا، أختنا تروح يوم رجلها هذا تزوجها.
0: أي
5: ماكو مشكلة، بس هذا ابننا الريدة
0: يمنا. تمام
5: راحت أمي تخطب الأم إيش قالت لها؟ قالت لها كان أنطي بنتي خدامة.
0: أي
5: أمي ويراد لها دفعة إشلون قبت العيطة.
0: زين تبقى ويانا أبو رضا، عدنا بريك سريع.
5: أي عادي.
0: يلا قل لهم قل لهم رايحين بريك وراجعين
5: إن شاء الله.
0: تقول قول بسرعة.
5: يلا رايحين بريك ونرجع بسرعة.
0: عفية.
6: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
7: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
8: اي والله بس عفوا منو انت؟
7: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه، امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
9: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
10: كلش سهلة.
9: أعلن.
10: أعلن. أعلن.
9: على الرشيد.
10: على الرشيد.
9: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم.
11: رجعنا لكم.
6: الرشيد وياكم.
12: ما
11: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
0: بونجور، صباح النور والسعادة، ورجعنا لكم ورجعنا لنعيم المالكي. صباح الورد من جديد يا نعيم.
12: صباح الانوار ست مان.
0: قل لي يعني انت هسه ورا هاي كل التهديدات والهذي وين وصلت السالفة ويا نفسها ام رضا؟
12: لا توفت الله يرحمها.
0: الى رحمة الله.
12: امها زوجتها شخص
0: يعني ما زوجتها؟
12: لا والله ما زوجتها
0: على مود الوالدة يعني، لأنه
12: إيه تعاركت أمها يعني وصارت مشكلة، وجت مرت أخوي قالت أمك ليصت السالفة كلها.
0: لا إله إلا الله، والله يصرفون تصرفات ما أدري شلون يعني.
12: وراح شحنة أخوي وجاء أخوي قال بدام هيك حكيت ما أريكم بعد، خلاص أخوي كنسل الموضوع. إيه وجيبان خالد ظل يحكي علي أنت شلون تأخذ هاي ما أعرف شنو. جتني ما قالت ما أخذ من صفحتنا من صفحتي. قلت له ها هاي الدق والنوح ترجي من صفحتي.
0: من صفحتي
12: هو تالي تخذت يعني. ايه هو تالي تخذت من صفحتها يعني، عرفت نهاية الموضوع
0: زين.
12: قلت له خوش لعاد. ايه قلت لها هذا جوازي وراح اخذ اختي. قالت لي قلت له شوفي هذا الوجه.
0: لا ما تشوفي شبعي منه حبيبتي.
12: قلت له والله والله بسمع. قالت له خليك تتحصري على شوفته
0: يا عيني.
12: وهذا يومك
0: صدق يعني صدق ما شوفتها وجهك بعد؟
12: أبد. حسنت قصال من 2002 أنا من زمان طالع من العراق، من يعني صار لي 25 سنة من 95 طلعت من العراق.
0: إيه.
12: ورحت السورية ورحت بعدين طلعت الألمانية. بالألمانية يعني من ألمانيا جت للعراق سنة تقريبا 2003 أيام السقوط. زوجت أم رضا ورجعت، وبعد منعتها يعني كل 3 سنوات كل 5 سنوات كل 6 سنوات أروح مرة. هسه أنا من 2022 ما نازل للعراق.
0: زين أم رضا تعرف بهاي السالفة؟
12: أي أم رضا تعرف يا أختي.
0: تعرف يعني أنت مقاطع الوالدة على موت حبك اللي راح؟
12: أي قلت لها حكيت لها.
0: وش سويت؟
12: قالت بس هاي أمك نعيم ما حكيت. قالت يعني أمك كذا هاي.
0: يعني صدق؟
12: قلت لها بعد أي والله حتى من توفت قالت لي المرة قالت لي من سمعت يعني سمعت خبر وفاتها قالت لي. توفت هند نعيم بقي. قالت يعني خبرت مرت اخوي قالت البقية في حياتك والبقية في حياة مرت اخوك يعني. قالت انا ادري كنت كنت رايتها وصارت مشاكل وانه يعني حاكي لها كل شيء انا يعني حتى على هاي البنية السورية حاكي لها يعني.
0: يعني تحية الام رضا. حلو المرأة تكون متفهمة يعني.
12: اي يعني تقول يعني شيء بس ما يعني تمام. ما صارت يعني كذا بس قالت انت ليش تلوم اهلك كذا وهاي. قلت لها ابنك كنت رايته واحبها وتحبني وكذا. قلت لها قبل لا تجين انت بالموضوع يعني. قالت لي والله ما ادري بك هيك انت روميو ما ادري بك هيك انت روميو. قلت هذا الاوقات. اي والله يعني حتى اخر مره من رحت حتى اني قلت لمرت اخوي قلت لها وديني للمقبره اروح اشوفه.
0: يا عيني.
12: رحت زرتها وقريت لها الفاتحة وصليت لها ركعتين. ولحد الآن.
0: الله يرحمها برحمة الواسعة.
12: أي والله.
0: عوضك بأم.
12: وايد عذبت.
0: أي.
12: لا الحمد لله والشكر أم رضا نعمة ونعمة المرة يعني. الله يحفظها إن شاء الله ويرجعها.
0: آمين.
12: ويرجعها غانم سالمة.
0: آمين يا رب آمين. ينطيك العافية أبو رضا عيني.
12: بروح الوالد الطيب.
0: الله يحفظك.
12: إذا يعني صارت الزيارة. للإمام موسى الكاظم لا تنسينها من الدعاء
0: على وشك إن شاء الله كل... والله
12: أي والله لأنه الأمور كلها لا ستظهر
0: يعني توجه لله توجه لله أبو
12: لا هو نعم
0: أنت بالله مي... عارفين... طبعا وابتغوا إلى الله الوسيلة وابتغوا إلى الله الوسيلة
12: الله الوسيلة بس أنت تعرفين أهل البيت إنهم مقامهم
0: طبعا
12: يعني
0: طبعا أهل... بلا شك أيه. وخصوصا سيد أيه. السادات موسى بن جعفر سلام الله عليه
12: موسى بن جعفر ألف رحمة على والدي
0: إن شاء الله إن شاء الله يقضي الله حوائجنا وحوائجكم ويمسح أيه على قلوبكم إن شاء الله وعلى قلبي وينطيك مرادك بإذنه تعالى. نورتني يا غالي وما عدها إلا العافية يا أخويا يا طيب.
12: سلمينا على أستاذ وسام ربي
0: تحياتي لك والله
12: أم البني
0: تحياتي لك سلام الله عليها نورتني عيني أنت شكرا جزيلا شكرا أبو رضا. حسن على الواتساب يقول صباح الخير ستبان أني أخذت اللي أحبها بعد عناء الوالد رايد يزوجني بنت أخوه أني كنت منتمي لناس قلت لهم لو هي لو ألتحق وحتى لو ما استشهد أبقى هناك وما أرجع، كنت أدافع على مرقد العقيلة عليه السلام، سلام الله عليها، هلا بالبطل. يقول بعد حب 4 سنوات وانطيتها وعد والحمد لله أخذتها. هي الأبطال شلون تصير بعد؟ هاي يعني هاي. الله يسعدك يا أبو فلاح ويسعد أختنا بيك ويرزقكم بالذرية الصالحة ويطول بعمرك وحي الله الإسباع. عندنا اتصال. ألو.
13: صباح الخير.
0: يا هلا، صباح النور.
13: شلونك علوية؟ إن شاء الله مرتاحة.
0: هلا وسيد علي، شلونك؟
13: بخير إذا أنت بخير.
0: عساك بخير دوم ومرحبا مرحبا.
13: ربي يجعلك دائما إن شاء الله بصحة وسلامة.
0: شكرا جميعا يا عيني.
13: والله تحياتنا لأبو رضا خطية ناظم نضال الصحابة.
0: شلون؟
13: أبو تحياتنا لأبو رضا ناظم نضال الصحابة.
0: أي والله شفت شلون؟ زين شنو نضالك أنت سيد؟
13: أنا كنت أحكي عن حب المراهقة، ما يعني بالواقع
0: يعني حالة مراهقة. الجنون اللي عشتها من أجل الحب.
13: أي مرة من المرات كنت داوم بالكلية بجامعة التكنولوجيا زين، وأحب وحدة داوم بالإعدادية وعلى طريقي كنت أشوفها يومياً. مرة من المرات يعني والله حاكي وياها ولا هم بس نظرات، يعني كنا احنا نتفق يعني بس على النظرات. مرة من المرات زين بشوف لك واحد دعت بيها بيصعدها بالسيارة، كانت عند برازيلي بذاك الوقت.
0: اي
13: طاشة زين يريد يصعدها. قولي الله ايش خلى بي من من من عظم ما مكسور كسرته
0: صدق
13: زين، والنبي وطلع منه
0: قرايبها
13: يطلع ابن خالتها متعاركين بالبيت وهو دي راضيه ويا خالته ثلاثه من خالتها طلع غريب. شو سويت هذا
0: زين؟ انت كنت بس معجب بيها لو كنت حبيبها صدق وشفت هذا يعني؟
13: لا لا لا والله ما كانت عندي علاقه حب او فشي زين، بس مجرد اعجاب واشوفها. وشنو اشوفها يعني؟ انتظر بركن من تعبر الطب المدرسه انا اروح للكليه الجامعه.
0: يا عيني انت كنت بالجامعه وهي بالاعداديه؟
13: اي بالاعداديه كنت سنه اولى وهي كانت ما اعرف يمكن والله ما سالها.
0: وين صار هذا الحب؟
13: يا حب هو بعد ضلك حب
0: ندري.
13: دخلنا بحرب الخليج وبعد ما راحت الامور كلها ضاعت. انا تصوبت بالمعركه
0: يعني.
13: اي والله شفنا هاي الامور
0: الحمد لله على سلامتك.
13: صارت سوال الحمد لله. احنا يا سبحان الله اكو مرات الانسان يقول لك شنو اعظم تضحيه قدمتها زين. الانسان من يجي يقول لك والله انا ضحيت وهذا ودي وجيب، قلت له والله ماكو واحد ضحى مثل الشهيد العراقي ومثل المناضل العراقي اللي دافع عن بلده وما يعرف هو دي دافع عن منه.
0: الله
13: رجل
0: احسنت
13: والله العظيم.
0: ماكو اعظم من تضحيات ابطالنا شهدائنا جرحانا الطيبين منهم ذولا. وبالمناسبه بما انه يعني شيء بشيء يذكر، هذولا يعني هذا الجندي والبطل والمقاتل يعني تشوفه بنص المعركه ويضحي الا يخابرها ويطمنها او يدزلها مسج او يكتب رساله حتى الها. يعني هذا كلام للناس اللي ولا ما عندي وقت والله مشغول كنت. حبيبي انت شنو ده طاب للموصل بالجانب الايمن بنص الجانب الايمن وبنص مواجهات الارهابيه وهذه وكتب لها وطمنها وفتح لها كاميرا وبعد يعني والله
13: والله علويه كنا نشوف
0: هذول. نعم انتوا ابطال.
13: تدرين اقول لك شغله حياتي يمكن ما قايلها.
0: نعم.
13: تعرفين كنا ناكل من الزبل، والله من الزبل. اشرب تكرمين حش قدر كنا نشرب المي والشاي بالبسطال والله.
0: الله اكبر والله. الله اكبر صادق.
13: ويعني وصمون ماكو، ارزاق ماكو. واحنا طلاب مو عسكر.
0: نعم.
13: احنا طلاب بس جابونا هيك في سبيل شنو يعني نوقف وياهم زين.
0: تريد تفتهم علي ما تدري.
13: يامن ويا دولة ويا دولة ما نعرف.
0: والله والله يعني عاب نزج بأمور ما لبيها ناقة ولا جمل. على العموم سيد علي الجميل البطل الله يبارك بيك ويعوضك خيرا إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية يا عيني، كلش أسعدتني باتصالك.
13: الله يخليك علي ويا رحم الله والديك
0: والديك. شكرا شكرا. ننتقل إلى اتصال آخر. مرحبا.
14: مهضوم أحس بغبن ما عايش بدوري.
0: الله.
14: وبقلب واحد فمل ما يفتهم طاري.
0: الله أكبر.
14: مرات حرب النفس على لا تقول الصدق ما داخل بشوري.
0: الله.
14: ويروح عايش سدب محروق من كل كتر موري. غايب لقيتك أمس من دوريتك نفس سجلت يمك درح ما شاء
0: الله.
14: فاحذر حمايش بهك انت بدلالك عمت عالترف جرحك ورجوري.
0: الله.
14: بقد موسى وصيت لك بقد موسى وصيت لك قلت لك اذبحني نذر عزيت وقتك علي وانا انذبح توري.
0: الله.
14: بحساسي ما مثلت
0: زين
14: ردتك تقيم العشق وبمسرحك تنحني صفق لريد ابتهج بس انت جمهوري بس انت جمهوري. صباح الخير مموري.
0: صباح العافية والهنا.
14: شلونك شو اخباركم؟ متصل طبعا.
0: هلا بالغالي ابو مؤيد.
14: شلونك اخوي مموري؟
0: انت شلونك؟ الشاعر الجميل الغالي راجي مياح
14: الله يحفظكم.
0: نوطل رائعه.
14: نوركم ان شاء الله. نوركم.
0: عبالي اجاوبك.
14: جاوبيني.
0: يقول لك يعوضك الله بغير

0: هم لو فارقوك
1: ايه
0: يجوز لو راحة وحياتك تستقيم.
1: مهم.
0: قوم لم روحك وبلش من جديد وقول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحيم. الله.
0: شوف لك حب يستحق وتعب عليه، ولا تظل قافل تريد إلا القديم، ودير بالك تقتنع لو رخصوك، دوم خلك انت عد روحك عظيم، ولا تفك بابك بعد لمن يجون، الواد مختلفت والمسامح غشيم.
1: غشيم.
0: صبحك الله بالورد. هلا بالغالي. وبيك أكثر. قبل قليل اتصل بينا أحد شعراء الكوت المحترم أبو مصطفى، وقلت له أنه الناس تحب بجهة، والشاعر عندما يعشق يعني موضوع آخر.
1: طبعا أكيد هو الشاعر عنده إحساس بالآخرين مو بس إحساسه بنفسه.
0: ولكن هل يمنع الشعر من الجنون، يعني أنه ينفذ طاقة الحب بقصيدة، ولا أيضا أحيانا يرتكب؟
1: أكيد أنا إذا ما أكتب أكتئب، إذا ما أكتب صعبي مشاكل نفسية، لازم أكتب.
0: زين، كتابة قصيدة مثلا أيام الحب وكذا، وشو مرتها عليها لو فتش
1: يعني هو درم غزل من الصبح، أكتبتهم غزل؟
0: أي
1: ها؟
0: اي
1: سهلة، هل تكتبكم قديمة؟ أنا قديمة قديمة.
0: زين.
1: وجهك براءة الطفل
0: اي
1: يكتن من يبتسم وبهاية قلب اعترف. من تضحك انا انسلب، ما يبقى عندي طرف. العب خلعيتها من جديد، ترى ما حافظها. وجهك براءة الطفل يكتن من يبتسم وبهاية قلب اعترف. من تضحك انا انسلب، ما يبقى عندي عقل، مو رسعة تطلع حولك خدك احس انزرف. تدري انت مبلل العيون شرف، تدري انت من باوعد العقل صاب خرف. او تدري بحالاتك كفر قلت احساس. او تدري انا ميت شنت، ما عندي واهس، ما من بادلت القبل والنفس، باس النفس صار بكياني بشر والحزن عنا انصرف.
0: حلو.
1: رديت بي العمر شفتك تعيد الخلق، كل بوسه ارجع سنه، يعني انت لو طولت ما يبقى مني طرف. ما ادري انت ذوقك شنو، حيرت طعم العسل من ضقت ريزك ورد وليد نكهه طرف. معقوله انت بشر؟ قمت انا شك بالقطن، متنسي امك، متنسي امك قطن لابوك وقت العرس من حسن يوسف كرف.
0: الله.
1: كلمه
0: زين.
1: البيت انت من الشعب الوصف يترس غرف، مع نهر من الحسن احساس يمك غرق، بيك انا قلب انجرف، محتاج يمك يغط من عذب ما يقدر، ما اريد تفق طرف.
0: حلو.
1: طب لي نبيذك سكر بالشفه لون العنب، والريج نكهه خرف.
0: نعم.
1: ما باقي بي صبر، والبال ذنب اقترف. قرب عاد، ما بيك حرمه ذنب، الحرمه بين البشر، وانت بصفاتك ملك، وحتى الله شكلك عرف، حتى الله شكلك عرف.
0: حلو حلو، صح لسانك ابو مؤيد. نورت الدنيا. أدام الله قلبك نابض بالحب وبالجمال، ولسانك ناطق للشعر الجميل، وقلمك يبوح بقريحة شعرية رائعة، كل التقدير لك يا غالي. شكرا للطلة الحلوة أبو مؤيد.

صباح الحب عليكم أحبابي. إحنا اليوم الصراحة الغاية من هذا السؤال إنه نذكركم بأنه أنتوا يعني للناس اللي زوجوا بعض إنه أنتوا ما حصلتوا بعض بسهولة، فالمفروض فراقكم ما يكون بسهولة، والله لا يجيب الفرقة بين الأحباب. يعني تذكر مواطن التضحية اللي قدمتها إليك هذه الإنسانة، يعني أنت مو آخر قطعة بالعالم ولا هي أيضا آخر امرأة بالعالم، بل خياراتها يمكن هي أكثر، مع احترامي يعني، لأنه هو هيك يعني امرأة ممكن أن يتقدم لها كوما أشخاص يعني. وهاي النقطة بصراحة يعني بعض الرجال عندهم تفكير غبي، مع احترام يعني، ينسى أنه أكو غيره ممكن أن يتقدم، يعني ينسى أكو رجال آخرين وأكو خيارات أخرى، فيشوف نفسه أنه هو بس يشوفها أنه هي حبته، أنه هي قال لك ها يلا انتهى الموضوع، يلا ركني هستي على صفحة اللي بعده. بس من توصل مرحلة أنه هل اللي بعده راح تحبك وتضحي لك بقيت هذه الإنسانة، وترى اللي يبيع ينباع والما يقدر لا يقدر، واللي ضحي لك صعب تلقى وحدة أخرى ضحي لك، وأيضا الرجل. بس أنا أتكلم عن المرأة، لأن المرأة تقودها عاطفتها، فهي تحاول تقدم لك دائما حتى ترضي حضرة جنابك، يعني عسى ولعل أنك ترضى.

0: زين. فأكو أمور من الحب ما قتل، نقول إحنا ما نقول قتل، نقول من الحب ما ارتكب هو خارج حدود المعقول. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: وسامة، صباح النور.
1: ألو سلطان، صباح الخير عليك على المخرج.
0: يا هلا، شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك، والله بخير وانت بخير. قبل كم يوم جو لجنة دائرتنا، عبارة عن اثنين بنات تقريبا.
0: زين.
1: والله يعني لو ما يعني عبالك انت نسخة منك.
0: صدق؟
1: ما شاء الله هي كلش حلوه، بس لان عرفت انه لان هي ما محجبه كانت، قلت لها مو
0: يا عيوني مستحيل. انت
1: بس هي نسخه والله، مش بيتك معقوله شنو
0: وسام. كل ما اشوف صلاح عيني. البحر اتذكرك والله العظيم. البارحه شفته بالليل على تيك توك، قلت وسامه.
1: الله يسلمك
0: وسامه. حبيت في يوم ما
1: ايه
0: سويت في التصرف جنوني على مودها؟
1: لا، يمكن أنا الكلمة طلعت مني بصراحة بوقتها، هي أتوقع أنه غلط أو بس البنية هي نصحتنا للأمانة، لأن من سدت الأبواب كلها بوجهنا خلاص، بعد إيدي في إيدي وعوف يعني، كل واحد يعوف أهله وهم ورانا يحلون الموضوع يعني. ما ظل عندنا بس هذا الخيار، قالت لا يعني راح تصير مشاكل وكذا.
0: عافية عقلة.
1: أي صراحة يجوز أنا كنت ما أعرف أنه فكرت من حبه إليه يجوز يعني. هاي أحكي 2008 طبعاً، عمر 20 سنة 19 سنة هي.
0: إيه.
1: بس شفت الموضوع ما راح يصير وراح يخرب كلش، ما ظل عندي بس خيار يعني، ما أعرف طلع بعد من يمي.
0: صحيح.
1: كتضحية تقدرين نسميها، بس ابنها نصحتني قالت لا ما راح يزيد طين بلة وراح يصير مشاكل أكثر، إنه ننتظر ونشوف إيش حيصير. وبعدين هو ما صار شيء يعني، لو ضحية كانت خربانة أصلاً وانتهت.
0: هو كل اللي صرفه هذا
1: التصرف. طلعت مبادرة و. نعم. يعني أنا أعتبرها مجازفة
0: طبعاً.
1: وغلط يعني مثل الوقت مو شيء صحيح يعني.
0: طبعاً طبعاً. أحسنت، عافية عليك. أيه. والله يكتب لك العوض إن شاء الله. بدوال
1: قلبك إن شاء الله، الله يحفظ لك أولادي.
0: آمين.
1: وتضحين بيهم وتشربيهم أحلى العرايس إن شاء الله.
0: بوجودك يا عيني أنت، نورت. بدوال
1: قلبك، الله يسلمك ويخليك.
0: نورت.
1: تحياتي لك يا وردة، مع السلامة.
0: حياك الله، شكراً وسامة. أغلب اللي خطوا هاي الخطوة اللي تراجعوا عنها وسامة وحبيبته في حينها، رجعوا نادمين، لأنه هي فد هيجي هبة مع المشاعر، وبعدين لا، العقل يركد يعني وينتبه هو أنا عملت إيه يعني. فكلش غلط أنك توصل إلى مرحلة أنه تتجه نحو المجهول، وشي يصير خلي يصير. هذا زمننا أي شيء أنت ما دارسه يعني الهاوية، إنها الهاوية. نأخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: مرحبا سيد.
0: أهلا، مرحبتين. صباح الورد.
2: شكرا. تحياتي الكادر وحضرتك هذا الصوت الجميل اللي يومي يعني من الأحد للخميس إحنا لازم نسمع.
0: عيوني أنت، من وياي؟
2: حتى إذا مجازين.
0: عشتيدك، من وياي؟
2: والله مصطفى من الأنبار.
0: هلا والله، حي الله الأنبار. شلونك مصطفى؟
2: حي الله من جلال. والله الحمد لله.
0: هلا أنت ببغداد ولا بالأنبار؟
2: لا أنا بالأنبار.
0: يعني هسه تسمعنا من الأنبار؟
2: البرنامج مالكم.
0: إيه، عاشت إيدك. حي الله الجميل مصطفى. ومصطفى سامع بالطلاق إلا أخذها.
2: صارت. بس إحنا شنو نسيت أكو شغلة.
0: أي
2: بأيام يعني الصدى أو المراهقة، خلينا نقول أكو فرق بين اللي يحب بقلبه ويحب بعقله.
0: صح.
2: أنت لازم يعني قبل إحنا ما كان أكو عقل أصلاً.
0: إيش وقت العقل عذرا للمقاطعة، إيش وقت العقل يكون ما موجود يعني إنه يسكت شوية، لأنه مو عقلك دا يتصرف يعني. هاي بأي مرحلة؟
2: أنا يعني هاي أنا صار عندي أي يعني عمري 19 20 سنة، بقيت تقريبا 7 سنين. يعني أنا بارد فترة وراها يلا عمالك استفنت أنا وين رايح وين متجه يعني. ورحت مرة واثنين وثلاثة.
0: نعم.
2: أخذت الشيوخ وما أعطوني.
0: تالي.
2: تالي سويت مشكلة أنا اشتعلتها، هي هنا اشتغل العطل وراها مو الظلم. فتعت المشكلة رحت له ماني وحدي.
0: الله.
2: تلاقيت أخوته بالباب قلت لهم عمي ليش ما تعطوني مرة؟
0: اي
2: ايش بينا مهرها جهد تريدوها ادفع وزنها ذهب. الحمد لله الله مكننا وخير من الله يعني عادي
0: الله يزيدكم
2: زي. بس معنى الكلام يعني شفت
0: بعض طبعا
2: قصدي ايه
0: بلي
2: فجابي باستفزاز انا جاوبته بس يعني فات المشكله وضربوني طلقه
0: اوف اوف اوف
2: ايه
0: زين
2: هذيك يعني بعد
0: حقيتهم
2: يعني الحمد لله ايه حقيتهم
0: ايه
2: بس شو حقيتهم قالوا اولا انا ما طاب البيت جواي بالباب ثانيا أيه. انا راح لهم هم جايين هذا عقل عشار
0: أيه.
2: الماشي يعني فبرا هذيك مصلحة في المستشفى انه انا اشتغل العقل مو القلب طايل عاد يعني انا يعني هذا اللي كل اللي اقدر اسوي سويته وبعد ما صار شيء
0: وزوجتي
2: راحت
0: لا راحت راحت
2: اي زوجت زوجوها وخلطت وصارت صار سنين
0: بس فعلا الله. عرضت نفسك للجسيم يعني
2: مو كنا على قولت تثبت مشاعر ما تثبت مستوى صلاح حسن او هيثم يوسف انت تروح ركض مو بسيارة اي
0: والله ما عم علينا غيرهم
2: مو صحيح بس من نصفون بهذا العمر اضحك
0: اي طبعا
2: شلون صاحبك تضحك يا جو احنا شو نسوي؟
0: اكيد اكيد يا عيني
2: مع احتراماتي سوى كنا مخابين والحمد لله لا عوضنا بخير
0: الحمد لله
2: نرجع نقول كل شيء قسمه
0: اكيد كل شيء قسمه
2: فنصيحتي للي شباب يحبون هسه حب بعقلك قبل ما تحب بقلبك
0: احسنت احسنت مصطفى نورت بانجور وراديو الرشيد وأسعدتني جدا يا بطل
2: الله يخليك
0: شكرا لك
2: الله يخليك ست حياك الله للجميع
0: حياك الله يا مرحبا شوفوا بعض الجبناء يقول لك مو قسم تسميل على النصيب او كل شيء قسم يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معك من ما يصير شيء على الاقل انت تقف امام ضميرك امامها بالوجه الابيض يعني عموما راح ناخذ اخر بريك وراه نكمل بانجور للساعة 10
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً مصرف الخليج التجاري نرسو بك على شاطئ الأمان
5: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 الترا وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
7: بتونس

صباح الورد، صباح الهنا، بانجور لسا عشرة مع بان ووسام ماجد، وأهلا بأحبابنا في تعليقات اللايف ستريم في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. ملاك عبد الله، صباح لكم بالثالث متوسط، يا رب يسرهم واشرح لهم صدرهم وكن عونا لهم ومعينا ومعينا عليهم إن شاء الله. يا الله يا رب، إن شاء الله بداية رائعة وموفقة لطلاب الثالث المتوسط اللي اليوم بدوا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله هم قدها ويفرحون والنتائج تكون نسب النجاح عالية يا رب العالمين. ومن بعدهم السادس الإعدادي. أحمد دبليو دوت خالد، صباح الخير والعافية، يا هلا. عبد الكريم الحلي، صباح السرور، صباحك بانجور. علي الزين، صباح الخير على عيونكم الحلوات، سلامي لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الكريم، تحية حب للجميع، شكرا جزيلا. خضير الجبوري، صباح الخيرات، تحياتي للجميع، شكرا جزيلا. بعد منو؟ أمجد قرينا، أبو جود قرينا، سليم، نور محمد، صباح السعادة وراحة البال، شكرا حبيب. محمد الحلفي، صباح التقدنات ستنا العزيزة، زميلي الجميل، إن شاء الله ما تفقد عزيز ومنور جدا، صباحك ورد وعافية. ياسر، طبتم وطاب صباحكم، يا هلا. دكتور معن من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تبان والمخرج المبدع وجميع فريق المبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي، تقدير يا دكتور. حسين أبو غدير، صباح معطر بأريج الورود بوجودك. نسرين الطائي، صباح الخير يا وجوه الخير ستبان والأستاذ المخرج، بايب بنورك حبيبة. هاني الكناني، صباحكم. وغرام، صباحك كل التقدير والاحترام يا أخونا العزيز. ومنه بعد حتى نقفل اللايف أو

0: عاش ذوقك مخرجنا أغاني الزمن الجميل. أي أي والله يا نسرين. زين نشوف الواتساب منو نورنا.
1: صباح الخير.

0: صباح النور والسعادة عليكم وبانجور على الرشيد اف ام 91.5 بعد معاكم، وأهلا بمسجاتكم على 0770-11-14-5. مصطفى القيصر مشاركنا بفويس. نعم تمام، نسمع مصطفى.
1: يصير لو نمشي سوا والناس تعرفنا احنا حبيبين وخلاص الحب ثالثنا، نحلم مثل ما نريد ونخلي دبيد يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
2: صباح الخير والعافية عليك سيد فؤاد، صباح الخير عليك شوال مخرج.
0: صباحك ورد مصطفى، منور صوتك الرائع، منور قيصر بانجور.
1: يصير لو نمشي سوا والناس حبيب، نحلم مثل ما نريد ونخلي دبيد يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
0: صباحك فل، اهلا بمصطفى قر الى بومبالي امشاري ومنور. حياك الله يا سليم الجعفري ابو
3: كنعين. كنواهتي قلت يعني ما دام باكر وهسه تريد تاخذين اجازه عن باكر. يعني احنا صحيح انجز الشغلات مزعجه ومتعبه وبيها شؤم، بس عذرينا احنا نحكي عن واقعنا. نعطي نورنا. تحياتي لك سيد بان، ان شاء الله اجازه سعيده مقدمه.
0: شكرا يا غالي.
3: سلامكم سليم الجعفري.
0: وهل يخفى القمر، نورت يا احلى جوزائي واحلى برشلوني بعد. اما لا تلامون طبعا على هو الواقع فعلا، ولكن اتفقنا انا وياكم انه نصنع واقع اخر. اما اذا نبقى على واقع الواقع اللي دنعيشه، فشنو الفايدة من البرامج وشنو الفايدة من الأحلام وشنو الفايدة من أنك تخطط تحقق هدف طيب ما بيأذية الناس؟ يا عيني، غير نخلق واقع إحنا ثاني. حسين حنيت لك يقول صباح الخير ستبان، المرأة مثل الوردة وفيها شوك لا تقطف إلا بلطف. قلت ليش قاطفها؟ حوفها تعيش وحدها، ستل تقطفها حتى ويشمشم وبعدين يشمرها وتتيبس. شو ذا كلش تكرم ويعني كلف نفسه يخليها بفازاية بقلاص ما يشوف شنو، يومين ثلاثة وتذبل ويقولوا يذبلت نشوف لنا وردة ثانية. علي محمد صباح النور والعسل، شكرا شكرا. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، يا هلا.
4: والله ست بال تحياتي لك عباس الحمداني، والله من الحب ما شل الصناديق طماطم وباذنجان ما كنت كانت بصف بيني وبينها بس الشارع، بس الله يرحم الحج عبد الله نقل عليه صناديق المقال. بس اول واحد يدخل بنغلاديش العراق هو انا بال99.
0: نعم. حياتكم. الله محييك يا غالي. يكربون علي، ها ألف تحية إلك عيوني أنت. حيدر المدريدي، والله ستبان آني من الدورة للغدير مشي رحت لها وكان منع تجوال. يا عيني والله عاشت إيدك.

0: ماشت ايدك يا بطل. زين ابو مصطفى صباحك ورد جوري ستباني جميله، صباح الخيرات للمخرج الراقي والمستمعين. حكمه لا تهتم لما يقال عنك، فانت تعرف من انت ولا تقل من ولا تقلل من قيمتك، فسر الفشل هو محاوله ارضاء الجميع. كلش صح. سامر من امريكا، اصبحنا على بركه الله وبالصوت الرشيدي الجميل بلبل الصباح ستبان الورده وانا راجع للبيت من طريق العمل. يا عيوني يا عيوني دنيا ليل، الله يعطيك العافيه ويحفظك ان شاء الله ويوفقك اخويا سامر. علي العبيدي، ستبان تحيه لكم ولمنبركم النقي، عاشت ايدكم، فعلا قلبتوا المواجع. بالنسبة للإجازة، المشكلة أنه البرنامج أخذ مكانه بقلوب الناس، وهذا مما يسمعوه يوم تلقيهم يسألون عنه. أعذريهم، لأن بهالوقت نادر الواحد يلقى شيء صادق يلامس الناس بهذا الشكل. هذا شيء يعني عظيم. أنا ما أقدر أوصف، حتى ما يكون كلام ميكروفون وكذا. ثقوا بالله، أحيانا الإنسان يجد ألف سبب حتى أنه ما يستمر في مواضع معينة، ولكن ممكن يستمر على شيء واحد يبقي. فكيفما عدة أشياء تسعدني بلقائي بكم، أولا اعتزازي بمكاني العظيم، هذه الموجة اللي الفارقة لله رب العالمين. اثنين، برنامجي الغالي على قلبي واللي أتى بثمارة. وثلاثة والأهم، حضراتكم. يعني أنا قلت لكم العراقي مزاجه يعني صعب يرضي، فلما ننال هذا الكم من كلمات الرضا والثناء وغيرها فهذا نعمة عظيمة أسأل الله أن يدومها. بس سامحوني ببعض التأخيرات اللي تصير وكذا، لأنه ملزمة بأمور تخص الأهل، وأنتم كلكم نظر، كل التقدير والمحبة لكم. علي من السويد، تحياتي إلك وبعثنا. يقول أسوأ ما في البشر الاستغلال، ثم الاستغناء، ثم الاستغفال، ثم نكران الجميل. أبو محمد، صباح الخير ستبان، صباح الخير للمخرج والكادر والمستمعين. موسيقى بانجور جميلة بيها تفاؤل. Go ahead. والله هذه الموسيقى لو تعرف شلون سويتها. طبعا ما نقول، بس أستاذ عمار يعرف. تحياتي لأستاذي العزيز وشكرا لأنه عجبتكم. أنا اللي أشكركم عليها. عبد الله التكريتي، صباح الخير ستفان، أنتي قصتي ويا حبيبتي كلش حلوة بس ما قدرت أشارك اليوم. أنا قصتي ويا حبيبتي كلش حلوة وبس ما قدرت أشارك اليوم لأن كلش مريض. إن شاء الله فد يوم أتصل عليكم. خطاك الشر إن شاء الله وما عندك إلا العافية عبد الله، وصحة وسلامة عليك يا عيني. وحيد الدليمي، أبو ليوثي،
1: أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار.
0: الله.
1: وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. صباح الخير، صباح العافية على ستبان الغالي أم أمير، تحياتي للأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: الله يسعدك وينور لي يومك وقلبك وطريقك وكل شي حولك أبو ليوثي الغالي. أحمد رشيد FM، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك بالخير والعافية ومنورنا يا عيني. خلاص أنا عندي كم عنوان، أوكي كم عنوان ناخذه وبعدها نختم البرنامج وانتو سالمين ان شاء الله. كابينة وزارية جديدة، وزراء جدد، وزراء قدماء بقى نالوا ثقة الحكومة. هسه هذا تمخض عن ماذا؟ عن عدة قرارات وتوجيهات، وبدأوا الوزراء يعني يتسنمون مناصبهم، وعسى ولعل أن يكون هذا الموضوع خيرا للعراقيين. أهلا بكم في عالم عراقي.

في عالم عراقي صحيفة الصباح الصادرة لهذا اليوم، والعراق يستنكر الاعتداء على السعودية والإمارات، هو أول العناوين في صفحتها الأولى. أيضا مجلس الوزراء يستضيف رئيس هيئة النزاهة ويؤكد ضرورة استرداد الأموال، الزيدي يوجه بمراقبة الأسواق وتبسيط معاملات المواطنين، أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل على المدى المنظور، العلاق لا تغيير في سعر صرف الدينار، تشريعات مرتقبة لدعم الخريجين القدامى، ويتضمن إنهاء القتال ورفع العقوبات، إيران تطرح مقترح سلام شامل لواشنطن، ازدياد حركة الشاحنات والبضائع عبر منفذ ربيعة، ومساع لتحويل نينوى إلى مركز تجاري عالمي، توجه نيابي لمراجعة الغرامات المرورية. في الصفحات الداخلية من الصباح، رئيس الجمهورية يتلقى التهنئة من بابا الفاتيكان، وأيضا الحكومة تؤكد الموقف الثابت للعلاقات مع دول المنطقة، دعوات نيابية لمراجعة الغرامات المرورية، والبرلمان يعتزم تشريع قوانين لدعم الخريجين القدامى. في الصفحات الأخرى من الصباح، وتحديدا صفحة محليات، أعلنت عن تفاصيل خطتها الأمنية لعيد الأضحى، الداخلية تنفذ 12 عملية لملاحقة المطلوبين خارج البلاد، ومجلس بغداد يدرس تنظيم عمل تطبيقات النقل الذكي، وبعد أعوام طويلة على جفافها عودة الحياة إلى أهوار أبو زرق والدلمج، وتوسيع منظومات المراقبة الإلكترونية للمواقع الأثرية. بصورة سريعة ننتقل إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق نطالع السيد الصدر يرد على منتقديه ليقولوا ما شاءوا فسأقاضيهم. تصفية الحسابات عطلت تمرير بعض وزراء الحكومة، لا مؤامرة على وزراء المالكي بل صراع بين صقور الدعوة والجناح الشبابي. الداخلية: الحدود مؤمنة بسبعة موانع منها طائرات مسيرة وكاميرات. سرقة القرن تعود إلى الواجهة من جديد، المبالغ المختلسة بلغت 8 تريليونات دينار بمشاركة 30 شخصية. العراق يلاحق المخدرات خارج الحدود و12 عملية دولية خلال 5 أشهر. العراق يترقب ارتدادات هرمز، والبرلمان يدق ناقوس الخطر ويحذر من أزمة مالية خانقة. اعتقال نجل مسؤول محلي كبير يقود شبكة مخدرات في الناصرية وقيادي في ائتلاف التنمية والإعمار متماسك نافيا انهياره. الحكومة العراقية بشأن استهداف السعودية: اتخذنا الخطوات لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي جولتنا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم ضمن فقرة عالم عراقي. وانتهى بانجور كذلك يا أحباب، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وتكونون بصحة وعافية وراحة واطمئنان. كل الحب دائما يأتيكم من قلبي بان الموسوي ومن قائد المكسر وسام ماجد. هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية لكل يوم أجددها. هاتف جالكسي S26 ألترا تكئلك مو اللي بصفك.
4: ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم، ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة. 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: عيون الفضوليين عن تفو معلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5.
4: واحد وتسعين فاصلة خمسة.

0: تشوفوني
1: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. الزيدي والحكيمي أكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم 4 حزيران المقبل بمناسبة عيد الغدير. باب الفاتيكان برسالة لرئيس الجمهورية: ندعو الله أن يمن على العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام. القانونية النيابية: الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الاتصالات: قطع الانترنت من 6 لغاية 7:30 صباحا خلال فترة الامتحانات. اجتماع أمني موسع لمناقشة الخطط الاستباقية ورفع جاهزية القوات الأمنية. روسيا تستعد لإعادة طاقمها إلى محطة بوشهر النووية في إيران. البيت الأبيض: ترامب سيحضر قمة 7 في فرنسا الشهر المقبل. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني @alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بغداد.
1: وراجعين ليكم متواصلين الرشيد وياكم.
2: الحادي عشر والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
4: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم. الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي إنجليزي. رشيد FM إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح زيدي رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم، حيث هنأه بتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب. وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المجالات كافة، وكذلك ضرورة تضافر جهود القوى السياسية لإكمال التشكيلة الحكومية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وبما يحقق المصالح العليا للبلد. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 من أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من أيار. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 من حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. قالت رئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى برقية تهنئة من بابا الفاتيكان تقدم فيها لرئيس الجمهورية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية. وأضاف البيان أن البابا أعرب في تهنئته عن ثقته بأن يمنح الله تعالى الرئيس الثبات والحكمة لما فيه خير الشعب، داعيا أن يمن عليه وعلى العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام. وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الإدارات والمراقبين بضرورة مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة واعتماد التعامل التربوي المرن مع الممتحنين، وأكد أن توفير أجواء الطمأنينة والدعم النفسي للطلبة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات. أخيرا، وقع الرئيس الصيني شي جين ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة في بكين 20 وثيقة تعاون، بالإضافة إلى بيان مشترك بشأن التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن بوتين وشي وقعا بيانا مشتركا بشأن زيادة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل وتعميق التعاون في مجال حسن الجوار والصداقة، وذلك في ختام محادثات رسمية بين وفدي البلدين. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحج الزايد
5: عوفه. اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: متمشوا يعني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيدة فأم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كيبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط وإثراء اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حقا. بيان صيدي روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله.

0: بأجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. حيتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد على الرقم 07805500. اليوم سوين على الهواء. آنيو أحلى هوا اللي تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني. صح، وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق،
4: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفك.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
5: ساعدوني
0: تمددين البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد، روح
7: وهنيان بيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني؟
0: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

الرشيد اف ام 91.5 91.5 بعد قليل على الطريق مع سلطان. خلي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أجرى زيارة إلى وزارة النفط وترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة بحضور وزيري النفط والخارجية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 من أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من أيار. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الإدارات والمراقبين بضرورة مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة واعتماد التعامل التربوي المرن مع الممتحنين، وأكد أن توفير أجواء الطمأنينة والدعم النفسي للطلبة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات. استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية مبلغا مقداره ملياري دينار عراقية عن جريمة احتيال مالية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية. ذكر بيان روسي صيني مشترك أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد دول أخرى، فعلاقاتنا تسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف. ودعا البيان أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، لافتا إلى أنه ليست هناك دول أو شعوب من الدرجة الأولى في العالم والهيمنة بأي شكل غير مقبولة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو للف.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يكون كلش سهل، اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير يا بعد.
4: مساء الخير. طيني اتصال. ألو
6: سلطان الجميل.
4: شلون الأخبار من قبل؟
6: شلون
4: يعني بعد لا حاجي. لا مرحب. جاي المرحبا. لا حاجي شارح الموضوع. علاش تدق؟
6: اللي أنا بدك من أول واحد ما أدري بس زيت والله بس
4: يعني بعد حتى ما مسلم على العالم.

0: علم وداك انت قبلها تحجي السرة بنزين هو بنزين خانة خلي خلي خلي عاقبك خلي اشرح الموضوع لين طويل يلا هسه حتى اذا ما بدي اشرح اشرح عمي
1: يلا اشرح ما ادري والله ما ادري شلون بدت القناه والله
0: طيب يلا نزل الموقف خلي يعني على الجو بس نزل الفيد مالته. مساء الخير عليكم مستمعينا مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق واجمع تحايل كل الاشخاص راح يكون يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك البث المباشر والله وايضا تحيه لكل الاشخاص راح يكون يعني من خلال التطبيق تحياتي لكم جميعا اتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقه في بدايه البرنامج يعني ارتئي النصف 10 دقائق بعنا هذا الموقف ان شاء الله ساعة الصمت 10 دقائق في هذه الحياة الحقيقة احنا نتعامل ويا كثير من الناس وذول الناس اللي هواية اللي دار مدائرنا البعض منهم قد يحمل صفة صديق بعض من عندهم يحمل صفة عائلة البعض من عندهم يحمل صفة واحد تافه بحياتنا عادي هذا طبعا طبيعي وممكن واحد يحمل صفة الى انه احنا نستند عليه بتفصيلة معينة بمعنى انه انا اعتمد عليه باغلب القرارات الثقيلة بس القرارات مو هسه تقول لي امي وابويا واختي واخوي لا أكو واحد شخص هو يأتي في مرتبة الأصدقاء لكن هو هناك اعتماد كبير عليه يعني أنت تعتمد عليه شن تعتمد عليه هسه ما تعتمد عليه قرر مكانك ما تعتمد عليه أنه لا بس مثلا أنا اليوم نفرض صار وياي في الظرف معين أنا أعرف ممكن أتصل بابن عم بأخ ممكن بصديق بشخص معرفة بصديقة بحبيبة بحبيب بصديق بزوج شنو الممكن الصفة اللي يحملها هو لكن هذا الشخص مو يقرر مكاني ولا لا هذا اعتمد عليه في حياتي بأن يكون جزء مهم يعني استند عليه بالأشياء يعجبني أرد أسولف أقول له هذا الشخص اللي هو خلي نسميه كأنما أنت رايح بهذا المكان طبعا من خلالها سأقول أطرح لكم أنا مثلا أنا عندي تقريبا صديقة وصديق دول يعتمد عليهم كل شيء هواي بحيث يعني الاعتماد يصل إلى في بعض المراحل لأنه أنا يمكن أشكره كل شيء هواي إنه أشكرك وتسلم وعاشدي والله وتعبتك طبعا هو والله وتعبتك مو من باب المجاملة من باب صدق إنه ممكن أكون تعبته بس استند عليه بحيث أصير عندي ممكن مشاوير ممكن أصير عندي سالفة ممكن أعتمد عليه بسالفة فلوس ممكن أعتمد عليه بسالفة رأيي ممكن مثلا أقول له مثلا أكو في التفصيل أنا مسافر موجود هنا يعني هاي الأشياء اللي هي ممكن تكون يعني شخص أنت تستند عليه بطريقة كلش عالية إذا كان في حياتك فقل لي إذا ما موجود هذا طبيعي طبعا أنه أنت مثق بشخص ممكن تستند عليه أو تتعامل وياه بهذه الطريقة ومن هو هاي الصفة وش معنى هذا الشخص ليش أنت محاط بكثيرين وأنت محاطة بكثيرات من صديقاتك من أصدقائك من قرايبك بس ايش معنى هاي الشخصية اللي أنت اعتمدتي عليها أرقام الهواتف المشاركة 07802114115 و07802116117 وبإمكانكم أيضا تواصل يعني من خلال الرقم على الواتساب 07201114115 اللي راح يقول لي أمي أبويا أشيله من الجو أشيلك من الجو عمار كامل أول واحد مشغول يلا نرجع خلينا المنقذ ألو
2: سلطان
0: شفت كهين. 10 دقائق أنا بس داحشي بس حتى وصل الفكرة ما بين ترحيب وفكرة
2: لا لا 6 دقائق خذت حتى تشرح الفكرة زين. بس كيفك
0: مو أنا دبوا عسب 18 لين طبت 8 إيه
2: درك ب3:13 دقيقة تمام
0: ايه.
2: أنا دا أسمع البرومو ايه. قلت إيه رح يبدأ البرنامج خلدك
0: ايه.
2: مش مدرين أنت بس يخلص البرومو رح تطلع لي والله ما أدري
0: إسرائيل طن
2: لي خبر لي
0: عندك الشخص منقذ
2: عند اثنين
0: زين من امه والى اي حد تعتمد
2: عندي صديق وعندي ابن اخويا يعني ما يقول لي عمه اول شغله واحلى شغله بالحياه
0: ايه هاي احلى شغله
2: انا اقوله اي ما يقول لي عمه يعني كل الاشياء هو صديق بصراحه بس فرق عن الصديق انه هو ضمن اطار العائلي بس انا
0: بنيت
2: علاقتي وياه انه احنا حجة الربع يعني من نسوي الاشياء الزينه تجي تقول لي من نسوي الاشياء الثانيه هم تجي تقول لي قلت له طبعا كل من اقول لي ثاني وبالمقابل انا هم من اكو اشياء سيئه حياتي وهو يعني اقول له اسولف له عادي ما عنده مشكله
0: اوكي
2: اسولف له من باب
0: من باب
2: من باب انه هو يفهم

0: اهم شيء تحترس ما يسويها.
1: فهمتك. ايه
0: تسويه.
1: اوكي
0: فهمت. هذا شخص كلش يعني بوزيتيف بالحياه. اما صديق فالصديق موجود شقاق يعلوش حاليا بطراب زون دي يحتسب شو يسمونه. مسؤول إعلام مال شركة مال السياحة وعند أسبوع يابا مثل 15 يوم راح يصور لهم فيديوهات.
1: لا خوش سالفة علوش. علوش مرة طيبة.
0: إيه بالليل يدز دخطية شو اسمه دا يتعب بالتصوير كل شيء.
1: صاد عليه. إيه طيب
0: ماكو ثلج هم هناك فدي يشربونه بس البيبسي حار.
1: خطية. إيه صاد عليه. إيه طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا منقذ وأنا ممنون منك.

هل أنت تقول لا خلاص أنا ما يعني أنا هاي ما عندي شيء، هو راح يكون الشخص اللي أنا ممكن أستند عليه بطريقة جيدة. تمام، هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من على الطريق، وطبعا بإمكان الجميع أيضا المشاركة بيانا من خلال اتصال مباشر على 07802114115 و 07802116117.

0: ناخذ يعني اتصال. الو.
1: لا مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك كبير؟
0: اهلا. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله الله يخليك. انا اسمي كبير لانه ما دام يقولوا لك كل شيء.
0: هو ده اقول انا ايش قلت كبير حبيتها هاي اللقطه.
1: شوف سامسون انت تعشر ترك صديقتي يعني يسوون استبعاد وكذا تعرف العراقيين ايش صار بيهم.
0: اوكي ايش مهتمت في اللحظه عيدي شنو؟
1: اقول لك بتركي ممكن تعيشي سامسون.
0: اي
1: صديقتي طبعا انما انا موجوده رغم علي استبعاد صار اكثر من 4 سنوات.
0: طيب
1: بس هي وكانما انا موجوده
0: زيان.
1: يعني شقتي فواتيري كل شيء
0: حلو.
1: يعني والله كانما حتى سوتي معاملات يعني ما اعرف شلون اشكرها. فشي ما صورتها لهالدرجه هي اصدق لي. وبالعراق انا غمضة اتصل ببتي
0: بنتك
1: يعني بنتي هي كل شيء لازم يصير يعني
0: بنتك بنتك يعني ايش قد عمرها هي اصلا الله يحفظها؟
1: عمرها 31 سنه.
0: ما شاء الله عليها. يعني اذا بالتالي خلينا نقول انت مستنده عليها بطريقه كلش عاليه مثل ما مستنده على صديقتك.
1: كل شيء وكل شيء لا مني وانا المتذكره ومقابله وليش
0: يعني فوقها حبيبتي
1: فوقها بحلوها. قلت بس ام وعد طلعت لك واحده جديده.
0: اي واحده جديده بنتي هاي.
1: والله صعبة.
0: ما عندها التزامات ممكن مثلا مرات تضايق انه مثلا واحد مرات حياته التزامات بيها
1: ما قدر ما اقدر يعني لو هي بالدوام وانا اريد صالون لو اريد شيء لو هذا لو صديقتي هي تقوم بالواجب يعني مو شغلي ما افكر بالموضوع بعدين اقول لا خطيه ترى هي
0: اريد اقصفش بس قلبي ما ينطيني. بس انت استنتج القصفه شنو هي انه انت ايش قد يعني بعدين مش الموضوع ايه
1: هي صديقتي ومرات اقول خطيبه حتى مرات خطيبه انت خطيبه هذا الاوبشن.
0: ها حلو ما شاء الله كنت تنتشرين
1: بمكان لازم ما حد ينقذني. مو شغلي
0: زين
1: مو شغلي والله.
0: او بنتك عائلتها شنو عندها التزامات عائليه؟
1: لا هسه خطبت يعني اكيد عندها التزامات بس ما قدران يعني ما
0: لا انت ما مقرره انه ما تقدرين يعني
1: وزعلانه.
0: اويلي نو فوقها
1: زعلانه.
0: لا حبيبتي في الدنيا انت بالمناسبه اكو فد شيء اسمه واحد بغداد اكو واحد مثلا انت واحد صلافه بس بالمناسبه يعني.
1: والله كبيره تجنن
0: والله يا حبيبتي
1: تحيا كلهم حلوين من بان ومن غيره.
0: الله يخليك يا ورد.
1: اما انا تابعتكم صار 4 سنوات
0: كل
1: الهلا. فرصت اليوم احكي وياك لان ابني ما يكلم بالتليفون.
0: بالعكس انا اتشرف فيك وان شاء الله دائما اسمع صوتك وراح احاول القى لك لقبتي على هاي شو اسمه عندك حبيبتي. تحياتي لك. مع السلامه. هلا بك. باي باي. ماكو هيك لا تقول ما اقدر يعني هي تعترف ان هي ما تقدر. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا.
2: الو.

0: ايوه اسمعك.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا، شلون الاخبار؟
1: تحب مفهلك الكبير؟ حبيت لي سند لو شنو؟
0: لا احبه من البنات، اذا انت تقول لي كبير عادي. استاذ سلطان، سلطان اكو اشياء متخصصه بتفاصيل
1: ومخرج رائع.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد. سولف لي
1: شلونكم من وين؟ والله الامير.
0: امير اوكي. امير من عندك هيك شخص؟
1: والله يعني انا بدايه يعني احيي كل شخص يملك هذا الانسان صراحه.
0: اي أيوة والله صح
1: والله.
0: أي.
1: يعني اللي عنده هذا الشخص يتوفر بحياته صدقني هو 50% من الحياه انه يمتلكها.
0: صح والله صح،
1: توفرت لي كل شخص.
0: عندك هيك واحد انت؟
1: يعني اكيد انا عندي.
0: منو؟
1: صديقي.
0: صديق ايش قصة علاقتكم صداقة؟
1: هو اسألني أي سؤال، هذا ويا صار لي من ابتدائي.
0: يابا وهسه ايش قد عمرك؟
1: 34.
0: صغير بعدك انت. زين اوكي.
1: اي بس ايش قد قيسة من 6 سنوات لي هسه ايش
0: قد؟ ماكو عمر.
1: اي والله.
0: طيب معتمد عليه إلى أي حد؟
1: إلى أبعد الحدود.
0: والله؟
1: إلى أبعد الحدود.
0: اوكي هو
1: يعني بس احب اقول لك انا بحياتي ما زعل وياه ولا هو.
0: لا انت زعل وياه خساره. زين
1: ما احنا ما نوصل هالمرحله لانه متفاهمين الى ابعد الحدود. اقول
0: اي واحد مستوعب الثاني. طيب هو
1: واحد مستوعب
0: هو الثاني. بالنسبه نعم. لك شنو يعني هو بالنسبه انت بالنسبه له شنو؟
1: نفس الشيء.
0: نفس الشيء. واحد معتمد
1: على لك حادثه.
0: اي
1: مره سافرت لتركيا بقيت سنتين ونص.
0: طيب.
1: متواصل.
0: اي
1: ما رجعت.
0: اوكي.
1: وهو كان هنا يعني بمكاني ووصيته على اهلي. وهم ما لهم احد يعني كنت بس انا لهم.
0: اي.
1: هو صار مكاني بكل شيء.
0: ما شاء الله عليه. كل شيء قائم بيهم، يروح يجي يحتاجون
1: شيء يحتاجون كل شيء هذا ايدهم اليمنى ما قصر. هاي يعني ما انساريه هاي
0: طبعا.
1: هو ما دي يسمعني طبعا
0: حاليا. هي بمناسبه بس هاي كافيه يعني انه ان شخص
1: المهم.
0: انت سنتين ونص نحكي عن سنتين ونص ترى هواي مع انشغالاته مع التزاماته مع هو حياته مع مشاكله مع فرحه مع حزنه هذني اشياء انه انا فاتح او خلينا نقول مسؤول عن بيئتين طرفين بيئتين هاي يعني فتشي
1: زين. خل أقول لك شغلة.
0: طيب.
1: من رجعت
0: هاي.
1: رجعت أنا
0: هاي.
1: بدون ما يدري طبعا تحت السورية مفاجئة.
0: طيب

0: لوالدي الله يحفظه قال لي أبا محتاج درنفيس فاحص. رحت جيب الدرنفيس فاحص. أنا أخذت الدرنفيس ورحت عليه. ما تصدق شو صار.
1: لا تقول لك جلطت للولد.
0: أغمى عليه.
1: أولي.
0: وقع بالقاع. يعني
1: زي ما موت الزلمة.
0: أغمى عليه وقام قام يهذري وقام مين طلع هذا
1: قال لك جني.
0: اي والله.
1: طيب
0: مختصر كلام ارد اطول عليك انه هذا الشخص اذا يتوفر انا نفسي من اسولف وياه طبعا ما احس انه قدام الشخص اذا صار مرايه
1: حلوه
0: في المرايه وتسولف ويا نفسك بالمرايه هيجي هذا الشعور. لا فد يوم 1% من الاثار طلع لا خانك لا حكي عليك بظهرك تستند عليه بكل المواضيع.
1: الله يحفظكم ان شاء الله
0: يا رب. يقدر بي يساعده. اي والله ثاني هني قلت لك كل شخص يمتلك هذا يحافظ عليه لانه هو هذا كل شيء يعني بالحياه.
1: الله يديمها ان شاء الله بيناتكم وان شاء الله الدار تكون ايامكم جميله ورائعه.
0: تحياتي
1: لك يا حبيبي. شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد. هلا بك. باي باي. ويا الله ناخذ اتصال. الو الو
2: يا بهلو.
1: اهلا
2: شلونكم عيني.
1: يا هلا ومرحبا
2: وياكم الاختام.
1: اهلا
2: من بيروت.
1: ما ترى املك اسمك سام يعني اكو واحد اسمه سام.
2: اي اكو بنت ادم سام وحام
1: ما بيها شيء بس احنا على اسماء يعني تقريبا ما نسميها.
2: يعني سام اسمي سام.
1: طيب ايه اوكي من هسه بعد نصيح لك سام.
2: سام عارف
1: سام ابو علي نبى المجايه.
2: شلونكم عيني
1: شلون الاخبار. يلا سولف لي عندك هيجي.
2: اي والله
1: ما عدا بلال. عوف لي بلال هسه.
2: مو انا سنكرر بلال.
1: لا مو ما عدا بلال.
2: ايه احنا قلنا ما عدا العائله.
1: ما عدا العائله كلش كلش هسه يعني عزيزتنا قبل شوي قالت بنتي عبرت هي التفت التفافه خالد علينا بس ما عدا العائله. منو؟
2: والله يوسف.
1: يوسف
2: يوسف. اي والله خوش يوسف.
1: تستند عليه ممكن مثلا تخابره تسولف وياه تقول له مثلا على شغله روح تعال صار فلان شي تعال لي هيجي.
2: واي والله واي صايره بالسلاطين خصوصا اكثر شيء مثل الشغل. مثل موجود يوسف فلان شي يوسف راح ادي على ابو صيدليه.
1: اوكي
2: على فلان دكتور على هي
1: بس المساحه الاكبر البلال
2: طبعا. ابو زياد هذا
1: هي مولين. هي مولتين اخوه واولا طبعا يعني هو اخوك.
2: زين انت زين انت ليش قلت بلال ما قلت مهند؟
1: لا الله ذاك اصلا ما موجود بالقائمه. ذاك يتصدر قائمة ثانية.
2: ذاك بلاك ليست.
1: ذاك يتصدر قائمة الذين لا استند إليهم.
2: اي الذين ما أفكر. ان شاء الله يعني هو خوش ابو عماد بشغلات.
1: لا ابو عماد جيد هسه بس على الاقل جيد على يمه على روحه يعني حلو يخبر. هو مو المشكله شلون هسه عزيزتنا قبل شوي قالت انا رحت الخطيب بيتي هو مشكلته التفاصيل تنتشر عد يعني غطبوط يلم كل هواي سوالف يعني. طيب اذا عندك يوسف.
2: يوسف وبالزين على العائله
1: بلال. اوكي حلو.
2: انا لو اكون اسوان كان قلت لكم ام علي.
1: اي
2: باعتبار يعني يمي يعني.
1: ام علي تحياتنا لها. لا والذهب هاي.
2: كان قلت لكم بس ميز يعني.
1: لا لا احنا ما لا مو هو ما ترهم انه مثلا يعني زلمه يعتمد مثلا على امراه بحياته واكو امراه جميله بحياته ما ترهم يعني ما ترهم اي مثلا ما عنده يعني مثلا لا مرتبط لا هاي ممكن يعتمد على امراه صديقه زميله ممكن بس اللي عنده متزوج
2: ما يصير
1: يعتمد على امراه. لا هذا هذا هذا بالمناسبه سام هذا يعني المنطق يقول هيك
2: صح. ايوه المفروض
1: المفروض بالعكس
2: بس ما اول ما سمعوا السؤال ها خابروا وقول.
1: اي خابروا وقول ما ترهم. لا بالعكس قل لي هي تعتمد عليك بتفاصيل اقول لك ممكن يعني عين عيونك انت ما شاء الله عليك ف وهذا جزء من تفاصيلها الجميله يعني وخلي يقول حظها العاثر وهي همين حظك العاثر انه لقيت هذه المراه الرائعه.
2: اي أيوة والله
1: والكعبه أيوة مرتبك ب 25000 بعد 100 سنه ما تصير بس خلي
2: بالك. والله العظيم والله مبيع كيف كان يداوميره يسويه.
1: ايوه
2: بس مبيع يعني بكر يسوي هواميره.

0: الهديه مال هذا الله يخليك كان راسنا هذا موتني اجا ولد
1: لو عمار عم. باشر باشر عزيزي اللي السلطان
0: الله امن البزون شحمه
1: انا ما لي علاقه
0: يا
1: عمار
0: الله.
1: الحمد لله والشكر ما عندي رقم وما عندك الحمد لله والشكر وما راح اكتب على التيك توك هالسنه حتى على المطلب اللي على التيك توك
0: اعطيني اياها اعطيني اياها الهديه خلانا اعطيها اي
1: وبعد انت ومروتك يا ابن الحلال
0: انت ومروم منو
1: لا لا دلل ابو علاوي
0: حبيبي في دول عينك تعال لك هلا بيك هلا والله هلا بس فاصل اعلاني قصير ونرجع لكم
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
4: اي والله بس عفوا منو انت
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال الو
5: صباح الخير
0: صباح النور
5: شلونك اخوي
0: اهلا يا هلا
5: اليوماني شو اسمه بالساعه الاولى
0: اي شفت اليوم. جديد اليوم سالفتك هاي مال الساعه الاولى
5: اي والله جديده مو صحيح واحد يغير
0: اي شويه
5: مو دائما يغير
0: اي شنو سالف لي منو هذا الشخص موجود لو لا
5: سالف لك دا سولف لك شو اسمه قبل مع البارحة مو شيء ثاني آخر اتصال وهذا الفيديو فليت
0: ايه؟
5: أفكر فيه هواية والله سلطان
0: ايه؟
5: أنت يعني بعد أنت خلص الفيديو وخلص البرنامج
0: ايه؟
5: يعني ولا ما أطلع موضوع بس ايه؟ كان الفيديو كلش مؤثر وظليت أفكر
0: ايه؟
5: يعني كل مؤلم
0: طبعا هذا واقع
5: انه يطبق لو يطبق على يعني مؤلم
0: ليش ما مطبق ما مطبق هو بالتالي هو اللي صار بالفيديو يعني تم ضخ مجموعه او كميه كبيره جدا من الاموال في حال يعني في وقت ما فبالتالي ادى الى هذا الهدر وبدت تكبر بعض التفاصيل الموجوده عندنا اشخاص اليوم كبروا وصار عندهم فلوس بس هم طبعا كبروا بفلوسهم مو لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بكل شيء وهذا اللي ادى الى ان تبقى الفوضى موجوده عادي يعني هذا الفيديو هو من دي يحكي عن افريقيا لو قال افريقيا والعراق نفس الشيء
5: نفس الشيء
0: نفس السالفه
5: المشكله هي مو هنا المشكله مو يعني كل هذا اللي صار يعني ليش مثلا هو الـ الـ الـ الانسان الاوروبي او الانسان الاوروبي ليش يختلف عنا احنا كعراقيين
0: بيئه وتنظيم
5: يعني ليش الاوروبي هذا هاي النظريه اللي طبقوها عليه نجحت ليش احنا ما نجحت
0: يعني ثار على نفسه باوع هو الأوروبي مو ثائر لكن هو ثار على نفسه بدليل إلى أنه بالحرب العالمية الثانية كان الحقيقة جيوش اللي هي جيوش الحلفاء كانت لما تدخل مدينة تخيل أنه هي تغتصب نسائها وتدخل بهمجية وشايفين احنا خوف فيديوهات هواية يعني مسقطة على مثل هكذا حالات لكن من وصلت إلى مرحلة قبلها كانت عندها ثورة صناعية هي عرفت إلى أنه هي بحاجة إلى أنه هذا الحال يتغير نحكي عن قبل هذه الحرب إذا كانت الحرب العالمية الأولى والثانية قبل 500 سنة كانت الكنيسة يعني لازم صندة تفترع العالم وكانت هي لها السلطة الأعلى هم أيضا ثاروا على هذا الموضوع إذن هو شعب يحاول أن يصل إلى مرحلة المثالية مع العلم هو ما عنده هدف مثل باقي أكو شعوب عنده هدف أن تصل لمرحلة المثالية حتى يبقى هنالك إشارة بأنهم شعب الله المختار وطبعا هذه يعني ما قاعد توصلوا لها المهم فالفكرة أنه هو ما دي وصل ما عنده تارجت بالمثالية هو يريد يصير مثالي إحنا هنا إحنا لا نريد لا عندنا التارجت الهدف أن نصير مثاليين

0: ولا قررنا نصير مثاليين، ولا على أقل تقدير أخذنا أول خطوة للمثالية. فبالتالي يعني حيل بينا نستاهل
1: يا أخي. مشكلة هي إحنا عسى كل هذا خلاصة الكلام، كل الشعوب هي تصنع الطغاة.
0: الشعوب يعني طبعاً هي شعوب تصنع الطغاة طبعاً. طيب من عندك شخص سند أنت مستند عليه أو تعتمد عليه؟
1: سلطان مو تعرف أنت هنا يعني واحد بقى بالعراق واحد هنا مثلاً حتى ليش أبخس حقهم؟ عندي واحد بالعراق تعرف ثلاثينات مو عشرينات؟
0: إيه عشرين آخر عشرينات.
1: أعرفه من يعني من الطفولة.
0: من 12
1: هذا مرتب لي كل شيء.
0: زين
1: يعني من كنا بالطفولة أي فمصع على هواي يعني تعرف عمرنا صغير.
0: أي طبعًا.
1: يعني هذا اعتمد عليه. تصور يعني مثلًا قبل لا أجي هو محضر كل شيء وشغلات، وهاي قبل لا أجي للعراق. عبالك شلون يعني مثلاً أغيب سنتين ثلاثة أرجع حقا مثلاً هو نفسه بعد ويحضر لي كل شيء وهاي. وعندي واحد صديق هنا بالعراق يعني هنا تعرفت أنا عرفه من العراق ويجو يعني ويجو وراي زين. أي هذا يعني حتى المفتاح مال بيت بيده يعني إنه بعد عساف مثلاً أو فتشي أقول له مثلاً بلا زحمة عليك بس كنت تروح هو يعني هو يخلص لي شغلات عندي. أنا كل شيء أعتمد عليه. قلت لك أنا شوي عندي يجي كسل.
0: كيرلس إيه.
1: هو أسوي مثلاً عندي هذا السياج وقع، مو سياج مال بلوك وطابوك، لا خشب مثلاً.
0: إيه.
1: أقول له يجي وقع، لا هو يروح يتكفل ويسوي ويشتغل.
0: حلو.
1: فمستغل هالشعس.
0: بس هو يسويها من باب انه هو يعني كصديق لو من باب انه هو يكون يعني مثلا ثاني عندي صديقة هي لا تتونس ان تسوي هاي الاشياء.
1: لا هو بالعكس يعني بالعكس يعني انا احس يعني احسه يحبني يعني احسه يريد يعني مو شغف يعني لا ما تحسه مصلحه. انت تفهم الانسان يعني مرور الزمن اكيد راح تفهم يعني تفهم الانسان انه هذا الشخص انه يريد لك الخير، هذا الشخص يحبك، هذا الشخص يضحي على مودك. مو انت هي مو مثلا موقف او موقف يعني لا مواقف
0: طبعا.
1: فقلت لك يعني ايش يعني مثلا يعني اعتمد عليها مثلا اشياء مثلا اكو عندنا مثلا بعض الاشياء مثلا سوشيال سيكيورتي نمبر هذا الرقم مو اي واحد تعطيه لانه هاي
0: طبعا
1: اذا واحد عرف
0: طبعاً.
1: مثلا عرفت
0: طبعا
1: هذا رقمك مثلا هذا الرقم انه ممكن انه واحد يستغله حساب بنكي بأشياء
0: 100%. شنو مكشف انت؟
1: مو صحيح؟
0: مكشف انت بالسوشيال سوشيال سكيورتي هذا اللي هو يعني هذا كشفت روحك انت معرض الى كل شيء.
1: مو صحيح؟
0: صح.
1: ممكن انه حتى ياخذ من بيتك من عند عن طريق
0: بالضبط
1: اشياء هواي.
0: نعم.
1: فهو يعني تصور هذا مثلا خابرني شنو رقم هذا انت اسوي لك القائمه مثلا
0: اوكي
1: ايه هاي ثقة زايدة انه ثقة زايدة شخص تعتمد عليه انه هو شخص انه انت تعتمد عليه يسوي لك اشياء يسوي لك شغلة مثلا يسوي معاملة لك اونلاين او يجدد لك.
0: نعم.
1: حتى هاي جاس السوق ما تجي يجدد لي خابرني يقول لي اقول لك شنو رقم مالتك هذا وشنو هاي ويجدد لي جاس السوق
0: والله ما اشتدى حلو
1: جود يعني.
0: حبيبي تحياتي لك شكرا على الله وتحياتي لك يا ورده. هلا مرحبا اهلا وسهلا. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. الو
2: الو
0: اسمعك. عليكم. السلام ورحمه الله.
2: شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟
0: الله يحفظك. شلون اخبارك؟
2: احوالك شلونك يا غالي؟ شلون
0: اليوم هوس يمكم؟
2: احنا نخابرك من سجن سوسه. احنا من متابعينكم
0: كل
2: الحلوين برامجكم كلش حلوه.
0: الله يخليك
2: انت ستبان همينه.
0: الله يحفظك.
2: راحكم مشاركين هواي من سجن سوسه.
0: اي والله هو لان عندنا يمكن صديقنا ايضا يتصل بينا دائما. تحياتي لك وانا
2: مروان فارس.
0: مروان صحيح اوكي.
2: اي
0: طيب انت اليوم الحياه بداخل السجن قد تكون حياه صعبه والاعتماد على شخص أن تعتمد عليه وتستند عليه هم صعب. هل عندك شخص؟ صحيح.
2: والله صحيح. هو السجن يعني مدلة. صح ولا؟
0: طبعاً.
2: ها؟ يبقى تحت باقين كنا تحت رحمة رب العالمين.
0: ونعم بالله.
2: أي وحكومة أبونا. بل كل شوفنا بعين. ها؟ ينطي شوية مرحبا لأن هذا أكو ناس برياه وهاي بالسجن.
0: طيب.
2: وضعهم بالسجن.
0: أي.
2: ها؟ وقلة خدمات. يعني كل شيء يعني ما متفر مو متفر مو مثل ذاك

0: يكون اللي يحشون عليه.
1: طيب يعني يعني ايه؟ الحكي مو مثل الشوف.
0: ايه
1: ايه. طيب بداخل السجن عندك شخص تعتمد عليه؟
0: والله قول الزنزانتي يعني هذول مقربين لي ها، واكو ناس تحان طيبه من محافظات الجنوبيه ها، محافظه الجنوبيه.
1: لا اكو شخص بعينه يعني شخص هو محدد انه هذا اقرب واحد لك هيجي؟
0: والله اكو واحد قريب على قلبي احمد نجات.
1: اوكي.
0: اي
1: خارج السجن عندك؟
0: عندي الحمد لله وشكري ولدي وعندي اخوتي
1: ما شاء الله عليهم.
0: ايه
1: الله يحفظهم. معتمد عليهم انت كلش؟
0: والله اعتمد الاول على الله
1: طبعا ونعم بالله 100%.
0: ايه معتمد على امي اخوتي وولدي ما شاء الله. عندي ست ولد
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: ايه على ولدي ما شاء الله هم واصلين الحمد لله وشكر.
1: طيب اوكي الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله يهون هالايام الجاي عليك وان شاء الله يا رب يعني يفك هاي الغمة عنك.
0: امين.
1: انا اشكرك شكر جزيل. تسلم يا حبيبي.
0: ممنون. وعندنا عندنا تحيه خاصه للزنزان 49 هذول البي مروان فارس.
1: اوكي تحياتنا لهم.
0: صاحبكم.
1: ايه تحياتنا لهم 42 تحياتنا.
0: ممنون.
1: تسلم يا ورد حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامه. ناخذ اتصال. الو خابر والله اقول
2: لك. السلام عليكم.
1: بس عليكم السلام. بس لحظه خليك اقول له وتدري بي انت ايش قد لسانه طويل والله العظيم وما يرحم. اوكي طيب اقول له لو ما اقول له
2: قل له والله
1: مو يتاذى عمار كامل.
2: لا لا
1: ها
2: لا تخاف.
1: يلا اوكي طيب
2: شلون
1: طيب منو جاي؟
2: عم ابو عزيز شلونك حبيبي؟
1: شلون الاخبار؟
2: شو اخبارك امورك؟
1: انت خاب تريد لك حجه وتحكي بس يتحمل.
2: ما حد شاركك امس بالعشر شدات ابد؟
1: ما حد لا ما حد شاركني.
2: واي مشتركين قالوا لك نروح وياك للنجف.
1: اي قالوا يجون. اي
2: عمي لو يجون وياك مليار احطهم كلهم على راس.
1: لا لا ما من في من نحتاجهم احنا المليار شوف ايش عندنا جايين.
2: والله يعني يجي وياك
1: لا خي انا جاي اجي وحدي خفيف. هاي ما عليك انت. اي ذولي بس سوالف حتى اللي يقولوا لي بيوم اقول لهم الجمعه روح اجيك السبت عادي ما عليك انت.
2: والله
1: حلو. اي عجي شاعد
2: بعد والله على راسه.
1: ما الواحد يثقل عليك على شنو؟
2: اه والله انا حتى اللي يثقل احنا نحس اتشي ريشه على قلبنا.
1: اي ما لا والله انا احس ثقيل وماكو داعي يجي اجي وحدي شكو ليش يجون؟
2: كيفك هسه تريد تجيب وياك احد تعال. ما تجيب وياك احد تعال.
1: ها شفت؟ سولف لي اكو شخص تعتمد عليه انت؟
2: اي والله
1: من هو؟
2: اكو بس واحد.
1: من هو يا الله؟
2: هو شوف هو
1: اي
2: عمي ابو مرتي طبعا. والله زيان. ولو دورت انا مو خوش وياه اوجه له تحيه من خلال منصتكم الطيبه. اي بكل طلابه اخابره.
1: ليش؟
2: والله ويفك لي اياها.
1: ليش تخابره؟ ايش معنى هو؟
2: يعني ما يرد لي طلب والله لانه يدري بي انا احبك وكلش. واما كان هو يحبني والله.
1: اي
2: بس دورات صرت شيء صير فتح حساسيه بيناتنا.
1: أيه.
2: هو راسين يميل على الجهاله عادي ماكو مشكله.
1: اي طبعا
2: ويقلب بيناتنا
1: ويمون
2: هو الحلوه اللي ما يضم بقلبه.
1: كل زين هذا يخبل.
2: اي والله
1: والله العظيم
2: للعصر تنتهي عنده والله.
1: اي كل زينه هاي هو عندنا مثل عده انه يقول لك
2: شوف وقع ليك
1: اقول لك اقول لك عندنا عندنا مثل مثل عده انه يقول
2: ابويا انا اسف خلاص
1: انتهيت. اسمع اقول لك مثل عده انه يقول سكوتي موتي والوارث سلمي عليه
2: فوت. والله الكل طلابه راسا خابره لو اروح له.
1: والله والنعم منه ومنك.
2: اي والله
1: هذا مستند عليه بس بالطلايب.
2: والله تريد الصدوق مو بس اروح له بس الطلايب لا ازوره اروح ازوره وهذا.
1: لا لا اقصد معتمد عليه مثلا اليوم انت مثلا رايح مساء جاي لبغداد صار عندك ظرف بالنجف تريد دز بشارفه.
2: هو شوف هو خطيه ما يقدر يجور على روحه رجليه كلش مو تمام كله ملاح.
1: اي
2: بس هو يجور على روحه وهاي ويجيني يوصلني. والله
1: والله زين حلوه
2: يعني ما في يوم قصر وياي الله شاهد.
1: الله يحفظه ان شاء الله.
2: والله واحد يحكيها للامانه.
1: ايه.
2: سلطان اعطيني في الدقيقه من وقتك.
1: قول الك.
2: وهذا كله رصيد الانسان شلون يكون ويا الناس الله عز وجل يهيئ له.
1: كيفما كنتم يولى عليكم.
2: هاي واحد هاي.
1: لا نفسها. ما انت
2: انت
1: ما
2: وضعت الخوه.
1: لا وضعتك تدري ليش؟ شوف شلون ما اني اكون دائما يكون الشخص اللي معي او علي نفس ما اني اليوم أنا مرآتك، أنت اليوم تقول لي السلام عليكم أقول لك وعليكم السلام، تقول لي شلونك أقول لك زين. نفس الشيء أنا وياك، أنا شو أسوي اليوم مثلاً؟ أنا إذا قلت لك، إذا أنت قلت لي السلام عليكم قلت لك والله هلا، أنت مباشرة راح تقلب وتقول لي بس هرد شارب، حيث الموضوع يختلف، فهمتني؟ فكيف ما تكونوا يولى عليكم، يولى عليكم عليكم ولكم.
2: ربط من غير الزاوية
1: أنا. إحنا ما أخذيها بس بالدين وهذا الحاكم لا لا، هي مو هيك. الله سبحانه وتعالى ولا حادثة شريفة وضعت جزء من الحالات أن توظفها بالحالة اللي أنت بيها، بس عن تكون نفسها. يعني مو مثل ما هسه إحنا يقولك مثنى وثلاثة ورباع ويسكت.
2: شو أنت التاي الختامية اللي تختم بيها؟
1: لا عندي غير ختامية محضرها والله قصفة.
2: لا لا لا لا. بالكعبة. وجاتك هي هاي ردي تختم بيها.
1: حج أنا.
2: هي نفس الأشياء كيف؟
1: أنا على قولة واحد كان عندنا مدير الله يذكره بالخير ما أعرف اسمه عبد أبو زهرة.
2: الله يذكره بالخير.
1: تحياتنا إله. يقول لي يقول لي يقول لي هو كان عنده دائما كلمة استاذ من يحكي، فيقول لي استاذ أنت تطلع من جواري بك سوالف. فاني معي.
2: شلون؟
1: يقول لي أنت تطلع من جواري بك سوالف.
2: اي صح.
1: اي فاني عدي ذني هواي وين وديهن؟
2: حسب
1: طق طقهن.
2: هو حسب اسلوبك استاذ ابو عزيز.
1: اي والله يا ابو عزيز.
2: والله.
1: والله وذاتك.
2: اذا كنت قلبك طيب الله يهيئ لك ناس قلبها طيبة.
1: جدا طبعا صحيح 100%.
2: والله.
1: والله وذاتك. أنا ممنون منك وأشكرك حبيب والله يحفظ لك يا عمك إن شاء الله.
2: تطيب حبيبي بك. أبو عزيز
1: أنت ذهب والله والله. أبو
2: عزيز عند المستمعين والله مستمعي كل شيء هواي. وعندك أسلوب تخلي الواحد يعني لين.
1: أي والله
2: الله يوفقك.
1: بس النسوان عفاتني ما يحكي يعني.
2: ما حياة سعيدة هاي غير النسوان حبيبي. أنت ليش تفتن على قلب راح خلينا نطب على غير امور. والله
1: ترى
2: تسمع بالبيت والله.
1: آه آه لا لا كذب مو لا. ما علي. انت حباب وتخبل ورائع
2: والله. الجمعه نصلي وسوي
1: ان شاء الله. اوكي في امان الله. مع السلامه. هلا بك. باي باي. ناخذ اي والله يذوب اسلوبي انا اعرف بالله العظيم. دائما تحكي هتي يا بالعام تغزل بي اساس شذب انت غالبا لاقي لك احد يتغزل بيك انت طبعا شنو شنو جون كيري. ناخذ يلا اتصال. الو
3: الو ابو صلاح.
1: هلا
3: شلونك حبيبي
1: عباس الجميل؟ شلون الاخبار؟
3: والله انت جميل.
1: هلا بالورد. كل الهلا كل الهلا
3: والله. لا الواقع ولا
1: لا حبيبي حشاك. تخبل انت المحترم عباس. عباس انا احبك لله والله العظيم. اشوفك شاب طموح رائع تحب الحياه مؤمن عندك تفاصيل حلوه. مع العلم ذاك اليوم تدقت كان لازم تنتبه لنفسك على العموم. بس بس المهم بس انت بكلك بالمجمل والله يعني هسه احنا لا ملتقين لا شايفك لا اعرفك يمكن بالشارع اذا سمع. بس ما شاء الله عليك من اسلوبك انت تخبر ومتربي وعاشت ايد ابوك وامك على هالتربيه الجميله.
3: حجبنا والله ما
1: ذهب حبيبي. كل شيء اسوي جيب 10,000 اليوم. اليوم اي واحده متحيطين 10 يلا خلي مهم مال باكر الخميس. اقول لك من الشخص اللي تعتمد عليه تستند عليه عدا امك وابوك؟
3: الناس الغربه. ليش
1: ليش
3: ليش اللي اشوفه بالشارع محتاج والله العظيم.
1: ايه
3: اوقف وساعدي. ليش مره صار موقف ولا واقف من وقتك؟
1: طيب
3: على المطار على المطار بغداد دولي طلعت لي مات انا جيتارين بنشرين من كيفين.
1: ايه
3: انا بالسبير مالتي مطير واحد والله العظيم مطير ولد بالعمري
1: زين.
3: قال البارح يلا جاب يا والله.
1: ايه
3: لا عرفوني عرفت بالشارع احتاج اطلعت يا
1: زين.
3: مو رقمه موجود لحد انا ما توصل يا
1: ايه
3: سلطان والله. يعني يا خبرت على عمي ما جاوبني خبرت على ابن عمي ما جاوبني. والدي بالدوام كان وقتي واحد بسيارات.
1: ايه
3: ودوام محافظات.
1: طيب
3: والله سلطان العالم قفل واحد والله العظيم قفل واحد لا على الباب على خاطر يا عائلتي.
1: ايه
3: اخذ التارات بينات راح سوى بنشر ماتن ولا رجع لي
1: الله. ايه تخيل
3: يعني
1: هاي الله سبحانه وتعالى جازاك بما يعني بما قدمت في يوم من الايام. والله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء حاشا لله ان لا يقوم بذلك يعني. فالله سبحانه وتعالى جازيك بها
3: كما تدين
1: كما تدين تدان بالضبط. هي لأنما الأعمال اللي نقوم بها إحنا مرات دائما إحنا عندنا تفاصيل جيدة اللي نسويها اليوم ممكن نتلقاها باكر وممكن ما نتلقاها تنحسب إنها حسنة. فبالتالي كل عمل حسن هو شيء جيد إنك إشخاص.
3: والله اقلك تافه صحي العالم تسمع هواي، بس مرات الانسان يوقع بره
1: اي
3: تحير يعني اكو انسان مو عند احد يعني.
1: اي والله عمي الله يعينه،
3: امي وابوي عايشين الله يعطيهم صحه وعافيه،
1: الله يعطيهم صحه
3: وعافيه. تحتاجها يعني شلون اقول لك مثلا من ابن عم من
1: صح
3: تحير من تروح دوخ مو عندك احد انت
1: اذا
3: محتاج او تخابره تعتمد عليه مثلا من الخابره تلقاك بالك موجود هسه ماكو انسان سافر
1: صحيح
3: خابره صاحب فلوس مطعم ستوري بس حاليا لسه هذا الماشي والله العظيم ذاك من ذاك تلقى صديق تعتمد عليه كفو
1: صحيح
3: شلون قبل كان صديق هذا خابره يقول انا مريض لو بعز
1: يجيك صحيح معاير اختلفت عباس معاير اختلفت طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا يا جميل يا انت تسلم يا ورد هلا بيك شنو تفضل بديت تطيب حتى تروح فاصل يلا ناخذ فاصل

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط وإترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية: الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاجون. الحرس الثوري: إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك: ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا خر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياي.

طيب مستمع رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول: من الشخص اللي انت تستند عليه بتفاصيل حياتك، بحيث انه هذا السند اللي انت تعتبره بس على ان ما يكون لا اخ لا اخت لا اب لا ام، شخص اخر ممكن صديق صديقة، وبالنسبة لك ايضا ممكن صديق او صديقة ممكن تعتمدين عليه في حياتك او حياتك طبعا. وبإمكانكم المشاركة ويانا على الرقم 0780211115 و0780211617. وأيضا تواصلوا ويانا عبر الواتساب على 0720211115، هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم التعليق على التيك توك على البث المباشر وتقولوا لنا ويانا وتكتبون من هذا الشخص وش معنى، يعني يمكن ما أدري أكون ناس تفكر إلى أنه هل هذا الشخص هو يستحق أو هل هنالك موجود بحياتك. هسه من خلال المستمعين اللي حكوا، البعض من عندهم عنده هيك شخص، والبعض الآخر يقول لك أنا أوكي يعني

0: ممكن أقاربي أكثر، يعني ما أخذ إذا هذا الجانب اللي هو موضوع الأقارب أو شخص قريب من عنده. فخلينا نأخذ يعني اتصال. ألو ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا.
0: والله ما أدري هذا من يعتمد علي. اهلا هلا وعيني هلا مصطفى.
1: لا علي صوتك، علي صوتك.
0: هلا مداحك يا عمار، ما لازم تسمع انت.
1: انت يا عمار
0: ايش
1: قد تحب علي؟
0: اي انا ما اعرف كيف احب العمار شو هيك. الله اكبر. اي شنو سولف لي مصطفى، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
0: قل لي. طبعا
1: قصدك استشارات وهيك شيء؟
0: ممكن استشارات اعتماد تخليه يعني كانما انه هو يعني انت تعتمد عليه تروح بشغله. هاشت ايدك اكو هاي
1: استشارات وحتى مرات يعني مثلا من يصير عندي قرار او شيء.
0: ايه لا تعتمد علي بفلوس، تقول له مثلا روح كانما انت موجود.
1: اي عندي صديق.
0: صديق عندك منو؟
1: عندي صديقتي.
0: صديقتك؟ ها اوكي.
1: ايه
0: عمر طيت هاي لو لا؟ لا مو قلت لك الطيش قد. ايه صديق حياتنا لها طبعا تعتمد عليها الى اي حد؟
1: اعتمد عليها الى حد مثلا انه
0: ايه
1: راح اقول لك مثلا وحده والتقيسها.
0: يلا ايه
1: انطيت حد انه جت فتره من الفترات قبل الزواج انت كنت تدور مره من كنت مضروب براسي وعفتك شويه. هي اختارت لي زوجه. نعم
0: اوكي. ولا تزال معتمد عليها مصطفى؟
1: شلون
0: ولا تزال معتمد عليها؟
1: يعني اعتماد إيه كاستشارات.
0: لا تزال مشكلة. إلى الآن
1: أنت شتي توصل؟
0: لا هذا سؤال.
1: لا وأنت توصل بس كله تبي تسوي مشكلة واتش خميس؟
0: لا والله يعني تريتك والله مو زينة. أنا دا أقولك
1: خلصها الجمعة وأنا متعارف.
0: أخي سؤال دا أسألك ولا تزال ولا تزال
1: أمرتك هاي سؤالك طق علينا لحد.
0: والله العالم هاي تأخذني طريقة مختلفة جدا بنوايا.
1: يغطي العالم تغلق.
0: وانا.
1: تتي تروح. العالم تأخذ.
0: خلاص هاي ما أرد أسأل السؤال هاي.
1: لا لا والله. لا أعتمد عليها قراراتي.
0: إلى الآن.
1: مستقبل. يا خابر ثاني ماكو واحد على ويتينج. أروح. لا التعلانات مو هسه.
0: لا ما عندي عندي اتصال.
1: لا لا والله انا اخذ الموضوع كامل اتلعب.
0: يلا اوكي طيب شكرا جزيلا.
1: يا امي تخافرني وضحك علي تقول لي زواجتك وهني بعدني.
0: يا امي اليوم خبرتك
1: قبيل.
0: مصطفى بدي يروح صح؟ اوكي مصطفى
1: قبيل ايش كيف.
0: طيب اوكي شكرا جزيلا مصطفى لاتصالك الجميل يا رائع. يا انت يا حبيبي حبيبي مصطفى حبيبي
1: لئيم لئيم.
0: باي مصطفى. اوكي اعطيني اتصال. يلا هلا بي. الو
2: مرحبا.
0: اهلا وسهلا حسام. عمار حكى بطريقه او يعني ما ايش ما ايش نسميها مو طريقه اسلوب صوت ايش قال لي قال لي فدا اقول فدبوا علي يعني فكان يفتح المايك كان يقول لي حسام ايش سوى؟
2: سلو موشن.
0: اي ما اعرف ليش يعني انت ايش تعتقد ليش حكى بهالطريقه؟
2: ما ادري استاذ سلطان ما اقدر اتكهن عمار. يعني صعب صعب تفسيره بحر.
0: منو البحر؟
2: حمار بحر.
0: حبيت بحر. اي طيب شلون الاخبار حسام؟
2: والله الحمد لله.
0: شلون الامور؟
2: والله بخير. والله الحمد لله بخير وفاش الحال.
0: من تستند عليه عدا اخوتك؟
2: ما حد والله بس اخوتي.
0: بس اخوتك؟
2: اي يعني طبعا كل الاعتزاز والاحترام للاصدقاء والاقارب
0: ما له خص. عندنا نحكي عن اعتماد.
2: اي بس يعني تعرف مجاملات شويه. صعبه. صعبه.
0: من ايش وقت؟ من يا عمر؟ من يا سنه؟ من قبل كم سنه؟ صار هذا الموضوع انه اعتمدت
2: بس هو من زمان بس ادراكك انت كان بذيك ذيك الفتره تحس انه هذا يحبني هذا كذا هذا ممكن انه يعني كل شيء يسوي على مودي يعني كلها كلاوات الله كذا.
0: اي طبعا
2: ماكو صدق.
0: اخوتك ايش وقت قررت باي عمر او قبل كم سنه قررت انه خلاص انا اذا ريت شيء هم
2: ما هي هاي مفروض عليك استاذ سلطان يعني ما بيها مجال يعني
0: ما المفروضة بس بالتالي تم مشت مثلا يعني

0: بالتالي اليوم انا
1: مبين خيرهم استاذ سلطان
0: ها اي هم صغار مو ذا هي هاي الفكره مو اقول لك هسه هم
1: صار واضح سؤالك
0: بالضبط اي
1: مبين خيرهم وصار لهم يعني كيان وشخصيه ولهم نعم. يعني يعني واقع بالمجتمع كثير فبالتالي اكيد انهم راح يكونون عون للبلد زين
0: طيب
1: وبتدري استاذ تختلف يعني هي من عائله لعائله
0: اي
1: وبالضروره كلها تشابه يعني
0: لا طبعا خصوصا يعني التركي
1: حتى الاخوان في بعض الاحيان يعني اخوان يوسف يعني
0: خير اي طبعا ولو ما ذولاك كلهم اجتماع على سالفه واحده بس انتم ما شاء الله كل واحد سالفه انتم تختلفون طيب منو منو بيهم اللي انت بداخليا يعني خلينا تقول اذا انا مثلا جتني فرصه انا اسافر واعوف البيت اعوفهم كلهم الله يحفظها خيتنا العزيزه والجهال انه هذا اكثر شخص راح يكون يعني مثلي بالبيت
1: والله استاذ سلطان خلي اكون صادق وياك كلش الحجيه
0: ها اوكي انت تقول انه هي اني موجوده
1: هي اني نعم يعني هي راح تدير الامور وحتى الولد اخوتي هي توجههم يعني
0: حتديرها بفكرك لو فكرها
1: يعني هو الموضوع مو مستاهل يعني بصراحه انا ما عايش شركه يعني حتى تحتاج
0: لا بس اكو عائله اكو تفاصيل
1: متطلبات بسيطه يعني يعني هم اصلا يعني متعودين يعني حتى بالبيت هنا أنا هم يعني تفاصيلهم البسيطه هم ما يعتمدون بها على احد يعني هم
0: بس مقصد ان انت دائما شوفتك كشخص انت تفكر هواي لحد ما تقرر وخصوصا بالاشياء اللي تخصك يعني الاشياء اللي هي شخصيه تفكر صحيح. تحاول تحط لها 1000 سيناريو 50 سيناريو مثلا اذا 1000 ف 500 جيد 500 سيء وال 500 سيء تحط لهم 500 واحد جيد في حال صار سيء فاقصد انه انت تحب تفكر
1: تفسير الشخصيه
0: والله العظيم بالكعبه موتتنا المهم هاي تمنيتك بال يعني هسه شغلتي هاي هيجي كانت شنو كان احنا سنه جاي الله ما احكي لك المهم
1: لا بنخلص
0: حاجي بعدك بعد اذا حكي اذا اعطيت ملا أموتك مو باوع يا أما تنعجب يا أما تنبهر يا أما تجامني خلصت
1: يعني
0: الله يخليك تعبانين حجي والله العظيم
1: أنت صعب بالشغل أصلا أنت بالشغل صعب
0: والله لا وتخيل أنا إيش قص صعب أكو شخص صعب مني بلف مرة أكتشف اللي أول مرة اكتشفت إنه أنا عبارة عن يعني جميل جدا والكعبة
1: وأنا ما أتخيل هذا مستحيل هاي النظرة والوضعية والقعدة بالقاع هذا وشغل طاب بلف قاعد بالقاع زين عبال شو يسوي ينزلون بالحب الأحبار يشتغلون
0: بيسر وقال ما حضروا براغ غاني منا منا منا منا طيب بس احنا خلينا نقول هسه بالتالي نرجع للموضوع اللي هو السند انت عندك اشخاص ممكن استثنيتهم بس بالتالي ماكو غيرهم
1: يعني انه انت اكو برات استاذ سلطان انت كل ما يتقدم كل ما انت تحس انه انت صعب تقول اني احتاج الى شخص الموضوع نفس بالذات يعني
0: أيوة.
1: يعني انت هسه والدك انت والدك انت اول وبهذا النجاح اللي انت حققته ووصلت له وكذا لنفرض جدلا بعض الاحيان تروح له باستشاره نصيحه بحكمه
0: صح
1: زين اكثرها ما تروح له تقول له والله هذا محتاج شيء
0: صحيح
1: هاي شنو صح انت نفسيا وهو طبعا يعني يتمنى ويكيم لك المساعده
0: صحيح
1: زين على اعتبار انه هو بعدك انت جزء من مسؤولياته حتى لو
0: صحيح ولا يمك الموضوع
1: مهما مهما يكون يعني بس انت تبقى بالنسبه له شلون انت هسه ابنك الله يخليك نفس الفكره ترى اجيال السلم
0: اجيال اي اجيال السلم اجيال صحيح والله وخصوصا على قولتك احنا من نكبر من العمر على كثر التجارب مرات نعتد بنفسنا بالقرار ونقول يعني خلاص انا شايف كل شيء ومر علي مثل هيك جانب فبالتالي خليني اقرر مع العلم هي في بعض الاحيان تكون القرارات يمكن انا اعتقد لي احنا نفكر انا وياك كل شيء هواي قبل ما نقرر يمكن انا اسرع اكثر تاني مني بس بالتالي
1: اكثر
0: اي هو انا هي هاي مثلا بس الجرأة المدروسة مو الجرأة المجنونة ف
1: طبعا اكو جرأة
0: بالضبط اي فبس بالتالي هي هاي مرات تقول طيب اذا انا الحمد لله والشكر لله الحمد الف مره يعني انه الله سبحانه وتعالى مهيئ هاي الامور وهذا ما يحصل مع الاخرين همين يقول لك انا ما عندي احد استند عليه انا مستند على نفسي فخلص ما احتاج
1: تدري هذا التفكير نفسه انه انت تقول انا معتمد على نفسي هذا ايش راح ينطيك راح ينطيك اكثر يعني رصانه بالقرارات
0: صحيح
1: يعني القرار مالتك يعني انت تتحمل تبعات بس انت صاحب القرار وثانيا انت هو طبعا موضوعك جدا بسيط بس افاقه كل شيء
0: صح
1: زين
0: أي.
1: مرات انت كل يعني تزيد مسؤوليه

0: حياتك وتصير انت في المحيط مالتك بالناس تصير انت شخص مؤثر. زين انت هذا الشخص المؤثر اللي هو الناس هي اللي ترجع لك فيه في بعض القرارات او اغلب القرارات الناس القريبه من عندك. زين انت شلون انت صح احنا نقول ما خاب من استشار بس هنا صار اكو صفة كاريزما بالموضوع صعب تتخلى عنه.
1: اي طبعا اي
0: لازم تتحمل
1: مسؤولية. لازم تتحمل مسؤولية تعافية. اي والله صدق
0: انا جدا ممنون.
1: انا جدا ممنون حبيبي. تحياتي لك. شكرا شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد. هلا بك. مع السلامة. باي باي. شنو شو تريد مني؟ طيني. الو الو يا الله
2: يا الله
1: يا الله. انت
2: عمت
1: مساء يا ابي. عمت مساء. اهلا وسهلا.
2: حسام تحياتنا للحجية. ناسيتنا.
1: اي والله ناسيتنا الصوب. صح وين ناسيتنا حجية.
2: ايتام والله ايتام.
1: اي والله
2: حل علينا الصدقة.
1: اي والله خصا انا انا وبلال وبسام.
2: اي هاي شو اسمها البترة من اسمها
1: البترة. اي حجية شنو عمي عمي 3.5 ما يخالف. يلا
2: مو والله نقبل
1: ما يضر ما يخالف.
2: خوب وداع عصعوصين.
1: الله الله الله. طيب شلون الاخبار؟
2: شلون الامور؟
1: الله
2: الله يسلمك.
1: ما عدا بسام على يمن تعتمد تستند. نفس حكايه بسام. قلت له ما عدا بلال فانت ما عدا بسام.
2: استند؟
1: اي تستند. تقول اني يعني استند على هذا الشخص انا ممكن اعتمد عليه. هسه ممكن يكون صديق، ممكن يكون معرفة، زميل عمل، ممكن هواية تفاصيل، ممكن صديقة، ممكن زوجة، يعني ممكن كل شيء.
2: الآن يعني مو انت
1: بس
2: يعني عشان يقولك حصلتني بيدك.
1: اي هو بيدك بعد.
2: يعني اغلب الشغلات امزاد.
1: امزاد اوكي.
2: ايه يعني قرارات اشارات ما اعرف شنو
1: مثلا مشاوير إيه. انت مكان هي مكان بس يراد فلان شيء مثلا هي شيء.
2: اي هي يعني خبرها له يلا سوي سوي يعني ومن ترجع تلقى كلها على
1: مثل ما انت تريد
2: بالضبط. اي يعني يجوز احسن مرات. لا اني يعني قرارات نفسي.
1: اي
2: شغلات اني يعني انا اسويها اني اتحمل
1: اذا
2: زينه واذا مو زينه حتى شلون تقول ماله ما حد انه انا قراري هذا
1: ها اوكي اذا شك ان القرار قد يكون في جانب معين انه هو يعني خلينا نقول بخطه باء فانت تتحمل مسؤوليه حتى اذا كان هو جيد او ما اجى مثل ما انا اريد انا اتحمل تبعات
2: تعديلات. يعني على قولتك خطه باء احنا نسميها خادم
1: الوليد. اي خادم الوليد
2: اذا بيها فره شايفني انا بالفره
1: انت تخبل
2: طلعت انا فرها وزينه وشينه علي.
1: طيب حلو
2: عندنا بسام
1: ما اريد ما خلاص افتهمني.
2: والله في الامور.
1: طيب تحياتي لك. ها
2: من هسه بلشت حضر الحين.
1: يلا عافيه على شديدك. ايه
2: تحياتي للجميع.
1: خوي خوي
2: تحياتي لمعصام بغيابه.
1: اي تحيه معصام منه. اوكي
2: معصام.
1: اي اي اوكي
2: معصام.
1: اي
2: محتاج بدون ذكر اسماء.
1: بدون ذكر اسماء
2: يعني اسمها بس شيل حرف من عندك وشيل حرف من عندك.
1: اي والله اي حرف من شال ينشال
2: وانت شيل الحرف الحركي
1: حطه
2: ويا الاسم الاصلي.
1: والله قد حلو يصير. حبيت هاي حبيت
2: مرتبه
1: اي فول حركي. طيب شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك. باي باي. هلا شو تريد عمار؟ مشيت على مرامك.

0: خذ ويانا اتصال. الو
1: شلون صحة؟
0: يا اهلا
1: شلونك بعد؟
0: مرحبتين يا هلا.
1: شلونين
0: حبيبي داعش؟ وقت سولف لي.
1: لكن الاسبوع ما كان.
0: ليش؟ وين كنت؟
1: والله ما ادري ايش
0: من ادري شنو مثل شنو متيه مثلا.
1: لا والله داشيل.
0: يلا حلو
1: ان شاء الله. فكرة وقتك انه نغير.
0: اي
1: حقيقة يعني كنت رافض بس
0: غيرت صح لو غيرت
1: كله صح
0: حسب المجتمع
1: يعني كنت طرقة من كنت مموافق
0: كنت شنو؟
1: طرقة.
0: ايه لا حشاك. اوكي طيب
1: احيانا الانسان عقله يطرق
0: ايه يوقف
1: معنى انه يقفل ايه
0: يوقف ايه
1: يوقف من الزمن وكذا وكذا وكذا بس بعدين تتضح الصورة تطلع انه انت يعني صدق كنت غلطان.
0: اي بس انا مو تدشين على هاي السالفه اللي اكون معتد بها بقرار ومن اعدل تجي النتائج جيده. اوف يا اخي رهيبه رهيبه.
1: تحس نفسك
0: يعني تقول
1: اينشتاين.
0: اي بالضبط تقول اوه وين كانت يلا
1: وين كنت صدق مغيب.
0: طيب من تستند عليه؟ تستند عليه
1: هسه احنا قبل ما هاي الخرشيد وتشارلي يغني مو
0: اي
1: يعني تخيل هاي الاغنيه شنو؟
0: لا تخيل تحاضر بيها شو اسوي؟
1: الله
0: ايه ما موجوده ستة
1: مو؟
0: ايه لا تطلع تكتب روحك تخلص مو طيب
1: هذا موضوعك يعني كنا قبل اسبوع نتناقش ويانا وفد ولد تعرفه انت قلت له يا ولد شو صفت شو بس انه وياك؟ هاي العلاقات وهاي المعارف وهاي اشوف صفت قال ما انا مدايخ بهذا الموضوع احتاجني يعني احتاج
0: جاك.
1: اي يعني شو صفت بس انا وياك هاي الدنيا يعني ما اعرف اي ما اعرف يعني هاي العلاقات والمعارف والهاي والهاي بعد هذا العمر يعني نروح للفاتحه بس انا
0: طيب
1: نطلع من الفاتحه بس انا فما اعرف هو هذا هم قدر
0: هسا هذا لان هو ممكن يكون استثنائي لو جيد لو هي صفة بس هو
1: والله يعني استثنائي وجيد سوي فاني مش اني يعني انا ما عندي اخوان
0: طيب
1: على اخ فما حاسبي او ما اعرف شنو طعمه فطارق يعني هو صديق الطفوله والاخ الصديق يعني تعتمد عليه بهواي امور كرأي كأي اي اي شيء يعني هاي دا اشيل هو ما يدري
0: اوكي
1: بالصدفة قلت له ظل يبكي شلون هاي شلون شليت شلون دت هاي واحد كذا كذا قلت له انت تعبان عندك ظروف يعني اجي اقول لك انا خابرتك دا افرحك دا اقول لك كذا كذا
0: اي
1: لا وشلون والوضع يعني المفروض

0: اعتقد في الاجتماعيه هي رزقه كلها اما رزقه طالحه وصالحه
1: اي جيد بحياتك فهذا رزق. يعني انت ذيك نوبه من قلت لك ان ناخذ موضوع وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فهذه هي هاي احدى النعم اللي احنا مثلا ما حاطين لها اهميه او من نوقع في مشكله بس يجي ببالنا هذا الشخص المستر اكس
0: نعم
1: اللي هو هذا فهي هاي الموضوع كله يعني شخص يكون سند لك وهذا رزق
0: نعم صحيح
1: رزق من الله طيب. سبحانه وتعالى يكون لك ظهير وسند وبعد هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: آمين يا رب العالمين إن شاء الله يوفق الجميع. طيب خالد أنا أشكرك شكرا جزيلا حبيبي وممنون منك تحية لك وناخذ ويانا اتصال ناخذ شيء نسمعه
2: دنياها ثوب العوز والعيش خباز بس كنا نلبس طيب غاطينا للجاز لو نبت وجهك شيب قصر رسنها واطلج الدنيا طلوق وتبر منها تاجرت بالطيبات كل ظن ربحان ثاري اللي يسوي الزين بالدنيا خسران عافتك وقت الضيج وانت تهواها البسها لبس الذاك وانعل ثواها لفيت بشت العوس شيل انه مشقوق حد ربط بالديوان خوف من الحلوق.
0: حلوة ناخذ اتصال. الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: شلونك
0: عيوني علاوي شلون الاخبار؟
3: أريد أن تبقى
0: حياتنا
3: إلى كل المخرج
0: الله يخليك
3: اشتغل بضاعتكم الموقرة الكريمة
0: تسلم جميلة. يا حبيبي
3: ربي يسلمكم
0: الله يخليك
3: إن شاء الله مرتاحين
0: يحفظك. قل لي من هو الشخص اللي أنت تستند عليه؟
3: والله بصراحة يعني استند على نفسي
0: ها
3: ما مستند ما والله جربت استند على فلان وعلان بس بيعونا تشينكو سامحها بيعونا تشينكو هذا واحد بوقتها جاي يتزوج قال له قال له عيش بغرفة وياك من تشينكو زين أخير شي بصب بالتشينكو يريد يبيعها ما تلحق
0: زين تتخيل وين وصل يا مرحلة هذا من الأول طيب
3: احنا من جماعة بيعونا تشينكو يا هو اللي استندنا عليه على أساس هو وبس والله ما ضبطت بس بصراحة غير يعني هاي اخر 8 سنين 9 سنين لا معتمد على نفسي كل شيء
0: كلها
3: الحمد لله
0: بس ما تعتقد هذا ممكن مرات في بعض الاحيان يعني خلينا نقول يضايقك يخسرك اشياء يعني ما يقدر يعتمد على نفسه بكل التفاصيل صعب هسه بهالظرف هذا
3: والله سلطان هو صح هذا وجهة نظرك حلوه
0: يعمل لحق
3: جميله بس مو يعني مو اكو شخص مثل ما تقول يعني حتى انا اخوتي من الناس اخوتي بالعراق زين ما اقدر اعتمد عليهم بشيء
0: ابد
3: ما اقدر ابد
0: شنو اللي يخليك ما تقدر تعتمد مشاغلهم لو شنو
3: يعني انا اتوقع انا كل ما اجي للعراق اقسم بالله زين بوري مال ماي مكسور تركيز مزروف ما ادري شنو والله علي يسوي ادري يعني توينشت يعني ما دافتين بس افتهمنا دك واحد وعده جهال ومسؤوليه وبيت وهذا يعني لازم شويه تحيرون نفسكم يقول ما نعرف يا اخي ما تعرف اكو من
0: اكون يعرف
3: خابر لك اكو من يعرف يعني تروح خابر لك احد شيء يجي لا ماكو اتوقع هاي اخر مره جيت 21 يوم اقسم برب الكعبه زين المعاملات الحجيه انا اسويها شغلات مال البيت
0: خاف ظرف مالي ممكن يعني يحكمهم
3: لا لا لا لا, لا. ما شاء الله احنا غير خير وبركه
0: الف الحمد لله
3: بيتنا 9 سيارات فيه
0: ما شاء الله
3: معرض مسوي والله العظيم مسوي معرض اقسم برب الكعبه مو بيت معرض ما سيارات مسوي هاي غير هاي 9 مسوي اخوي حسين مسوي الجراج مال البيت غير اقسم بالله زين طوله 22 متر مدروس ثلاث سيارات
0: ما شاء الله
3: غير اللي طابقه والله غير اللي طابقه بالباب غير اللي طابقات بالباب يعني
0: ما ادري اوكي طيب ممكن يكونوا هم كيرلس يعني
3: اي هذا اللي انت قلته كيرلس وما اعرف ليش هم هالشكل اعتمادهم بس انا اقول لك حسين اخوي لا

0: عليك ويشتغل ويسوي وهذا بس حمايدنا قاعد وساكن. اي والله ماكو اعتماد لا تجيب له القلاص الحلقه لو ما يقوم. اي هالشكل.
1: طيب
0: يعني
1: اوكي
0: فاني اعتمدت على نفسي بكل شيء يعني.
1: جاي
0: وقفت ويا نفسي
1: الحمد لله الحمد لله.
0: اوصل المرحله اللي يعني اسوي كل شيء بكل شيء. والحمد لله
1: الحمد لله. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك على
0: حبيبي سلطان،
1: ممنون منك. هاني تسلم يا حبيبي،
0: تحياتي للجميع،
1: الله يحفظك يسلمك.

0: مر علينا. خلنا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو،
0: هسه بطاريك بالخير.
1: رحم الله والديكم. اقول لك سلطان، هذا البحر اللي قبالك شو مسوي عبد الله والعالم تدز له افضال بيدي وبيدك؟
0: والله ما ادري، ما اعرف، ما ادري، ما اعرف. يعني هذا
1: راح يوصل سلامة.
0: شوف، وحده من الاثنين، يا اما هو مسوي زينات بحياته وهذا اشك بي اني طبعا،
1: يا زينات
0: هو مداقل لك انا اشك بي،
1: الفضل ماله هذا.
0: ويا اما الثانيه انه هذا الولد اللي جاء الله راسقه، طبعا مو على عينه، على عين امه، على عين جده، يعني
1: ما ادري ايش راح يوصل له. كل شيء ما يوصل.
0: لا حجي، هو هو هو يكفي شرف المحاوله. هم راح يجيبوه هنا، ايش راح يسوي؟ انا متاكد هي راح تيجي طبعا فد، يعني اتليست مثلا فد 5 قطع 4 قطع من هاي الاشياء. فاني كل اسبوع قطعه، بعدين الاسبوع الاخير اجيب له البوكس، عم يلم القطعه ويحطها.
1: عم نفضل علي انا
0: كثير. لا تونس شهر وشوف انه كل شهر سالفه. ايش فيك؟
1: نعم صدق.
0: انت مثلا هسه اذا اريد مثلا واحد يدز له، انت واشوف من نعيم، اي واحد من جماعه البره، كاش مثلا دز له $100، انا كل اسبوع $10 حد ما يلمن 100 ويصير حلوات.
1: عمي نعيم دز له ثقيله 4 ويالم، الواحد ب 5.
0: مثلا الوياله يوم ندز ويل يوم ندز ولف، اسبوع ويل اسبوع ولف، يكمل ويل بعدين اسبوع ويل اسبوع ولف، بعدين يكمل هيك.
1: حلو. اليوم خابرته قلت له خير شو استعبير ماكو؟ قال لي بطلت. صدق؟
0: لا كذاب طبعا. هذا
1: هو قال لي
0: هو كذاب هذا.
1: ان شاء الله تسمعنا عبير.
0: بلكت الله حتى ما تسمعنا. انا سامع.
1: والله
0: ها سمح اخوك
1: انا بطلت.
0: بس باح شلون دزيت الفيديو؟ شلون كبسه؟
1: جاسوس.
0: بس ايش قد لقيمته ضحكتك يا اخي. صفره
1: القطسم.
0: من تستند عليه تعتمد عليه عاد اخوك؟
1: والله هو واحد وهمشته هاك باوع طشرته. اي لانه تدري شنو سلطان؟ هنا يعني محيطي ماكو ثقب، عباك العالم من يجون هنا يتبدلون ما ادري ايش يصيرون.
0: طبعا
1: والدليل اني. اي والله
0: والله حبيت الدليل اني. ايه
1: لا غيره، واحد يحكي حقيقه. طيب. عباك الغربه ما ادري تعطيك فد صعقه تخليك انسان ثاني.
0: ايه
1: طماع.
0: هي.
1: تفكر بس بمصلحتك. والآخرون كلهم
0: مو يمك.
1: نسى مو يمي عافية. أهم شيء آني الآني هنا.
0: إيه الأنا عالية.
1: الآن.
0: إيجو.
1: يجوز بحكم القانون إنه كل شيء واحد زاد واحد اثنين روح.
0: إيه طبعًا.
1: أكلف واحد هذا. إنه ما عندي وقت.
0: أكو موضوع تحمل مسؤولية اللي هي تحاسب عليها القانون في بعض الأحيان.
1: يجوز هي هاي. يعني يالك علاوي على هذا اللي سوى لك السياج. والإجازة.
0: هذا صديقه. يمي يمك على ويمه، يعني ويمك يعني بأمريكا
1: شوي اللي غادي.
0: اي شوي اللي
1: غادي. اليوم نادوا عليه بالإدارة. اي
0: شو مسوي؟
1: واحد عينه جديد حرفي لا دربه
0: عبالي متحرش بوحدة.
1: اسمع كندي ويتش ويتش.
0: شون هاي؟
1: ما أعرف. أسبوع اللي حيبلش هاي
0: صدق. بس هو كندي. كندي بلادي
1: ايش بدريني اني هو حكي هاي قد قد قد مور
0: قد قد مورنينج.
1: انت فتت على المزوج. قلت له لو انا انفصل لو ينفصل واحد.
0: قال لي انا عندي تنمر الف، اعذرني يعني ما اقدر الزم روحي.
1: هذا شلون حخلي هالثنين؟ ما اعرف شلون حفله من عدها.
0: ايوه ما خايب ست يعني. خلي حياتك امامك يعني، اذا بعد وين شو تسوي؟
1: ده. ما اقدر الزم نفسي عاد.
0: قول يا الله، قول يا الله. طيب تحياتي لك
1: اخويا. ما اقدر ابد
0: ما عدا
1: يعني مستحيل. اي والله لان كفو اخو خيته احسن من عندي.
0: الله يحفظه.
1: اي والله.
0: بس انت جاير علي والله، يعني جاير علي بطريقه مو طبيعيه. وين راح محمد؟ خطفه خطيه قد ما لقيت علي. نقيت علي انت خطفوه للولد. والله ماكو
1: طيروني. الو
0: وين رحت؟
1: ما ادري يا اخوي. يعني تحياتي له، هو هواي متحملني مصطفى. الله يحفظه.
0: الله يحفظه.
1: يعني لو تشوف شو مسوي بيه دمره دمار. رغم هذا كله والله سلطان يبوسني من راستي.
0: والله
1: والله العظيم.
0: ايه يبوسك منين؟
1: قد مؤدب من راسي لفوق.
0: لا انت قلت من راستي.
1: من راسي بوسي.
0: انت قلت من راسي.
1: هسه مثل سالفه البارحه ننهض بالتعليم.
0: اي يعني طبعا بالضبط.
1: اول واحد هو قال لي انهض ابني انهض.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا. مستمعينا طبعا الحقيقه في في في هاي الحياه اكو كثير من الاشخاص اللي يفكر ان من يكون عندي سند موجود. هسه لا هو بخلل ولا هو ممكن يكون سلبي عليك، بالعكس قد يكون هذا في موضوع ايجابي لانك وصلت الى مرحله تعتمد على نفسك بطريقه جيده، لكن تحتاج ان تستشير. وإذا لقيت هذا الشخص وكان هنالك شخص تقدر تستند عليه بطريقة معينة، طبعا تستند عليه مو تستند عليه يعني نسميه سند، لا لا، الشخص اللي تقدر تعتمد بحيث تقول أنا هذا الشخص إذا كان حاضر في شيء يخصني أنا كلش مؤمن وعندي ثقة أنه هو يقرر قراري أو القرار اللي بمصلحتي. ودائما خليك ممتن إلى هؤلاء، وأنا بصراحة ممتن إلى شخصيتين في حياتي، وهذول الشخصين أنا حقيقة انت اصلا ما موجود هاني. المهم فاشكرهم لان دائما متحملين بصراحه. نلتقي دائما على خير في حياتي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط وإترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

الدنيا خلتك تنساني، يجي وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش، حبيبي بعين لك دمعة، أسأل عليك وين كل هاي السنين، هالأيام هواية أنسى وعمر ضايع ضايع.

زين واني انا شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلون تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

ردت أغمض عيني حتى ما أشوف، تالي شاف إنك عيون ضموني، شلون أدبرها وأقلك إيه نسيت، شلون أدبرها وأقلك إيه نسيت، تعبر لساني وتردها سنوني اللي رادوني أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني، حاولوا بس رادوا اتغير عليك، تالي ملوا مني وعافوني، كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني، انا بالماعون شربتك حنان، شلون هيجي ينشمر ماعون.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد على الرشيد اف ام،
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي، اخوكم فراس.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام. شوف

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي.
0: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

ونقعد على الجسر العتيقة وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. آه ما حدا يعرف

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار.

وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام المودمودك
1: جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي اخوكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني؟
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
9: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
10: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
11: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
12: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيم الأبيض، ويرافقني العزيز عموري عمر ثائر في حلقة إن شاء الله تكون ممتعة وحلوة ومختلفة لهذا اليوم في يومنا الأربعاء. والبارحة نوهنا أنه عنوان الحلقة اليوم بصراحة، بصراحة اليوم راح نسأل أسئلة كل متصل إلى أسئلته، إلى نوع من الأسئلة بيها جانب نفسي، بيها جانب حلو، بيها شقة، بيها ضحك. فشوي راح نلعب لعبة الصراحة آني وياكم ويانا عموري، أكيد راح يشاركنا على 0974-770-011-5-0-8-1-0-2-1-6-1-7-0-7-7-0-0-114-115. تحية للأهل والأصدقاء والأحباب وللناس وللجالية العراقية، يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. نسمع تحية عمور وبعدها متواصلين.

متواصلين طبعا وياكم على موجة 91.5 الافتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. نذكر بموضوعنا لهذا اليوم اللي هو اليوم نحكي بصراحة لهذا اليوم. راح نسأل أسئلة بها جانب حلو بها يعني هي كلها راح تكون صريحة شوي. خلينا نصارح اليوم ونسولف نضحك نشاقة نحكي جانب نفسي نحكي قد ما أريد أروح على الجانب يعني بمشاكل وهاي الأمور لا شوي اليوم يعني المود يختلف مثل ما يقول. فحبينا ندردش أنا وياكم وعموري لأن لاقت الفقرة اسألني وأني أجاوب لاقت استحسانكم والناس حبوها. فخلينا نلعب بصراحة. كل شخص راح يتصل من أخواتنا أصدقائنا أهلنا تكون الأسئلة تختلف يعني هي مو مشابهة. فبصراحة على 0964-770-1415-078-02-116-117 وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب الجالية العراقية. ألف تحية لهم أيضا يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. شي تريد تحكي بصراحة شي مضوجك بصراحة بعيد عن الأمور السياسية وبعيد عن الأمور الدينية. فبصراحة شو تحب تقول وأنهم راح أسألكم خليكم وياك.

متواصلين وياكم على 0967 7 7 0 0 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وطبعا نذكر بموضوعنا لهذا اليوم. اليوم نحكي بصراحة، راح أسألكم أسئلة كلش حلوة وصريحة، ما نريد يعني أسئلة راح تكون صريحة وحلوة في نفس الوقت. خلي تواصل ويانا على 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7.

0: متواصلين وياكم وعدنا نور من امريكا. الو نور.
1: هلا مهيمن.
0: هلا نور شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك، شلونك امورك؟
1: الحمد لله تمام. اليوم هاي صار ثاني مره اسبق الكل بالاتصال.
0: والله صدق ترى نور صار يعني هاي ثاني مره، عافيه والله.
1: اعطوني جائزه؟
0: والله المفروض يعني. اي والله للامانه.
1: يعني. مقصرين كل الاغاني اللي تحطوها كلها اللي نحبها، فهذه احسن جائزه واصلا مواضيعك.
0: الله يسلمك. نور جاهزة انه نلعب لعبة الصراحة؟
1: اوكي.
0: اوكي. كم مرة حنيتي للعراق؟
1: كوما ما احس انه اكو رقم. لانه كوما يعني ممكن الموضوع انه ما يمر اسبوع اذا ما الواحد يحن ويتمنى انه يجي. فكوما يعني ماكو رقم معين.
0: إذا رجعتي للعراق تقدرين تعيشين بالعراق لو ما تقدرين بصراحة؟
1: حتى أكون صريحة وياك أحس ما أقدر، لأنه كل اللي يرحون الناس اللي يعني ناسهم مقضين حياتهم أكثر من عندي بالعراق يقول لك صعب، بس ممكن أنا جربت بيئة ثانية، ممكن أكون أنا من محبين إنه استكشاف، فممكن إذا مكان عجبني إنه استكشف أو شفت بيه هواية مجاهيل إلي، فممكن. بس على الأغلب وكل الناس اللي تروح زيارة العراق بلي صعب إنه تتوالم مين ويا الوضع، فعلى حسب تقييمي لا.
0: والله بالعكس يعني أنا أشوف يعني هنا الجانب الاجتماعي عندنا حلو، هواي تفاصيل حلوة.
1: صعب مهيمة. شوف أنا مثلا السنة الماضية جاني عرض في دبي وأنه عمل هناك وكذا، وفي كثير ميزات وأنه تكون بلد عربي وكذا، بس لما أنت عائلتك كلها مستقرة بمكان معين أنت يعني حتتغرب غربتين أنه تصير بعيد، والسفر مو قليل يعني لو مو مثلا كل شهر تقدر تسوي سفرة، السفرة تستهلك حتى جسدك لأنه أنت ما راح تنام لمدة 24 ساعة أو غيرها، فيعني يعني لذلك أحس يستهلك من صحة الإنسان أنه يخطف هيك خطوة لما أهله والكل بمكان وهو أصلاً من قبل ماشي بهيج مسار، فحتكون أنت يعني ما إلك مكان على طول عمرك حتقضيه إنه ما إلك مكان ثابت.
0: طيب شلون كان اليوم يومك بشكل يعني عام شلون كان؟
1: الحمد لله كلش حلو.
0: حلو.
1: الجو كلش حلو، هذا اللي يخليني إنه يعني شغلات تخليني أتفائل لما يكون الجو كلش حلو يساعد إنه اطلع وكذا، فاليوم كان كلش بوزيتيف.
0: زين راح يعني عندي هيك سؤال والله، يعني انتوا يعني تطبخون طبخ عراقي لو لا؟ انه خلص بعد إن صارت الثقافه غربيه وصار الاكل غربي.
1: لا لازم كل يوم انه اكو وجبه فيها من الاكلات العربيه، ف اكيد اكو خيار الاكله اللي هي سريعه، بس شو اسمه على الاغلب انه لازم اكو اكله عربيه او عراقيه. هذا من الروتين اليوم اللي الوالده تحاول تحافظ عليه.
0: زين تعرفين الطبخين لو لا؟
1: اي كلش هوايه وكلش احب، يعني كلش احب اطبخ واقدم للناس شيء مثل يعني مسويته مثل ما يقولون بكل حب. كلش استمتع انه اهدي احد اكل، من الشغلات من لغات الحب اللي استخدمها كلش هوايه.
0: يعني انا لو مثلا موجود في زياره عائليه لكم، شنو مثلا اكله عراقيه تطبخي لي اياها وانا استوني مثلا جاي من بغداد؟
1: اكثر اكله شاطره بيها اني الدولمه،
0: ولو انا مو كلش قوي وياها.
1: يعني انا اسويها على الطريقه المصلاويه، اذا يعني اذا ما اكل النكهه المصلاويه فاسويها بهيج طريقه، وهذه اكثر شيء ناجحه بي. الشغله الثانيه اللي يعني كلش شاطره بيه هو الاكلات اللي بيها مشويات وهاي السوالف.
0: حلو.
1: ايه
0: طيب.
1: زين اللعبة باتجاه واحد يعني عادي؟
0: لا عاشتيش. زين انه ذكرتيني حتى انه اذكر الناس، اللعبة هذه عكسية، انه الصراحة للمقدم والصراحة لل يعني للمتصل. فهسه اسأليني.
1: أنا ما عندي أسئلة ما صراحة لأنه ما فكرت، بس عندي أسئلة هي جمال مثل ما يقولون ما راح أوهيك سؤال
0: على راحتك.
1: زين، فعندي مثلا سؤال، إذا لك خيار أن تقضي عطلتك تقضيها على بحر ولا تقضيها بكوخ بالغابة، شنو الخيار اللي أكثر؟
0: كوخ بالغابة طبعا.
1: حلو،
0: ما أحب البحر.
1: هذا يخليني أسأل سؤال، لو صار عندك خيارين قضاء حياتك ببلد بي بس صيف أو حياة بلد بي بس ثلج، من اللي تختار؟
0: بي بس ثلج.
1: واو، بالعكس، عكسي تماما. لأنه مليت من الثلج. زين، السؤال الأخ أنه إذا عندك خيار أنه أنت تقدر تطير لو تقدر تقرأ أفكار الآخرين، منو أكثر شيء مثل ما يقولون تاخذ اهتمامك؟
0: أطير.

0: مايس
1: يا
0: مايس
1: هلا
0: حلو،
1: بنور، يا هلا.
0: شكرا. هلو،
1: اتصال، الو الو، يا هلا. متواصلين وياكم على 91.5. تحية للأصدقاء والمحبين.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: مساء الخير والعافية عليكم جميعا.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: الله يسلمك ويعزك
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك.
1: يسلم قلبك.
0: من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد، شلونك ابو شهد؟
1: بخير وانت سالمين.
0: الله يسلمك. من وين قاعد تتصل ابو شهد؟
1: الولايات الزعفرانية المتحدة.
0: من الزعفرانية، شلون الزعفرانية؟
1: والله جاي تزدحم يوم عن يوم. اي والله.
0: تزدحم بسبب شنو؟ كثرة السيارات لو شنو؟
1: سيارات أكثر من البشر.
0: سيارات أكثر من البشر.
1: المشكلة أني يعني عشقي هي السياقة. حبيت السياقة من أنا طفل. ولد عمي في تريه بالسياره. انا يعني كنت بالاصل من حي العامل، فعندنا محل حي الصناعي مال بيها. بالعطله الصيفيه اشتغل ويا ولد عمي وتعلمت السياقه من انا صغير. يعني احنا لو نسوق حقيقي والتزام حقيقي نصير اسعد ناس بالعالم.
0: شنو احلى سياره سقتها بحياتك؟
1: احلى سياره بي ام.
0: بي ام دبليو التسعينات؟
1: لا لا، سقت بي ام 750 مال شركه.
0: زين.
1: رحت للناصريه وجيت سوني بيها، يعني شغله مستعجله كلش. يعني قهرت من خلص الواجب ونزلت وبدت.
0: طيب.
1: زين. اي يعني تعرف سياره جديده وشفتات مال سرعه وماكينه 12.
0: الله،
1: هواي هواي سوالف فيها. اي فحقيقه انا يعني رجعت من خلص الواجب، رحت ورجعت هواي ورجعت يعني.
0: حلو
1: الحمد لله، بس ما اقدر اشتريها لان يعني غراضها غاليه، ويعني في تبمبر كثير والدنيا حياه مو بمبي يعني. فخلينا على الكوري، الحلم بي ام والواقع سبورتج.
0: الواقع سبورتش. حلوة سبورتش، خذ سيارة
1: حلوة حلوة خفيفة سريعة يعني زين.
0: طيب وين تقضي نهاية الأسبوع؟
1: هو أنا ما عندي نهاية أسبوع، يعني أسبوع كله شغل.
0: زين.
1: يعني شوف هسه احنا، أنا قبل شوية طلعت من اللعبة نلعب طوبة بعدنا لحد الأقنية.
0: حلو.
1: اي اذا ماكو لعبه يعني شوف، يعني اغلب الاوقات بالبيت اغلب.
0: كان ببالك انه تحلم تصير لاعب في منتخب في نادي في حلم؟
1: اي حلم الطفوله هو، بس انا يعني بالثاني متوسط، هذا من عمي كان يعني بنادي سوالف الكمال الثماني ولا هاي السؤال، فقال تعالوا احنا اجيبكم وياي، كنا صغار بعد نهاية، فقمنا نلعب ملاكمة.
0: طيب.
1: فلعبت يعني مسيرة حلوة زين، يعني لعبت نادي وهاي لعبت ملاكمة، وبنفس الوقت بقيت مستمر على كرة القدم. حتى مرات يعني يقولوا لي انت ما تكسر، انت ملاكم ولعبت ملاكمة شقي يعني اتعارك.
0: لا ترى دائما الملاكم ما يتعارك تدري،
1: مو يعني هي يعني هي رياضه، بس رياضه يعني. واصلا احنا يعني المدربين كتلونا هواي، فبعد ما بينا حين نتعارك، يعني شبعنا كتل من المدربين. ما ادري المدرب يعني على قولة عادل امام يضرب شلون بغل يعني.
0: طبعا انت تاخذ ضربه من ملاكم، يعني ما تاخذ ضربه عاديه،
1: يعني مدرب ملاكم يعني هو كل شايف زين. هاي الذكريات يعني. بس هسه الامر بعد ما يسمح بالملاكمه، ركبها ما تسمح كل شيء يعني. بس حلوه حلوه بعد ان القفازات موجودات مركوره، يعني حلوه يمكن ان احلى الذكريات اللي عندي فوق. حتى النزالات اللي اخترتها أنا عندي فيها ذكريات حلوة يعني.
0: أني أني يعني أنا كلش فرحان بهذا الاتصال. تقدر تسألني أنت.
1: والله يعني أنا سؤال أحب أسأله للإعلاميين عامة يعني.
0: يلا أسأل.
1: ما أتذكر في أنت مرة أو مرتين. عذرا يعني. أنت شنو تحصيلك أو شهادتك؟
0: أنا بالأصل شهادتي دبلوم تربية رياضية.
1: يعني تصنف.
0: اي طبعا انا دبلوم تربيه رياضيه وماخذ افضل 5 معلقين بالوطن العربي في قنوات الدوري والكاس اللي كانت بالدوحه.
1: حلو. صوتك بفد نوع من الخامه يعني.
0: حبيبي
1: الخامة وانت سيد العرف المعلق الرياضي اكو خامه لازم تكون بصوتك.
0: صحيح.
1: اكو أتفق. يعني ركز بالموضوع وكبر وهدوء واكو تفاعل اللي هو شو تسموه انتم بلغتكم يعني حتى حتى حتى ينقل يعني احساس الناس اللي تلعب يعني انت مو مناوله رميه تسديده
0: صح
1: مو سؤال
0: لا لازم اكو لون لازم
1: بالضبط يعني شلون اللون اللي يتميز به المطرب او الفنان يعني هاي بصمتك حتكون شلون راح ادناها يا الله شلون بابا اكو يعني ستايل بالموضوع كل من وستايله يعني.
0: خامه
1: اي الخامه هو صوتك اللي انت تمتاز فيه كل واحد صوت يعني يتميز فيه والستايل اللي انت طريقه شلون تنقل لنا المعلومه بالاضافه الى التفاصيل سوالف مال الرياضه يعني لازم يعني شايف دول أنا أحب أسمع الدقيقة يعني أدان الدوريات الإنجليزية
0: نعم
1: أنا عندي لغة الحمد لله يعني أسمع مباشرة طريقة أجمع يعني مفردات وأثناء النقد أو التعليق نعطيك معلومة يعني بس شنو اللي لفت انتباهي وأنت يمكن تتفق وياي توقيت نقل المعلومة يعني مو هجمة خطرة أو ردة مثلا
0: طبعا هو تدري شنو أبو شهد هو يعني هو فن حقيقة. أنا أنتظرك على الساعة الثانية واسألني وأسألكم.
1: والله بين ما أوصل وأسمه هاي وركب ويوم انضرب الضربة يعني ما تتمنى
0: سلامات
1: يعني ضرب واحد من جماعة أبو لهب يمكن
0: سلامات
1: وأنا ألعب خفيف على كيف لأن أصلا بكبتي تعبانة وإحنا رواد يعني
0: أي
1: هو ضربني هذا أبو القاضي

0: انا بالقدر ما اشوفه يعني.
1: سلامات.
0: الله يسلمك ان شاء الله. ان شاء الله احاول انا بالعكس انا كنت استمتع اسمعكم
1: ان شاء الله
0: وارجع بنفس الوقت ترجع للبرامج.
1: هلا بيك يا حبيبي. هلا بيك
0: الحبيب. تحياتي.
1: يا هلا.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا في اسألني واسألك. وهي طبعا بصراحة، لكن يمكن اللي ما عرف انه بصراحة راح اجاوب، وبصراحة انتو راح تجاوبون، لكن نبتعد عن الامور السياسية ونبتعد عن الامور الدينية ونسأل. وبنفس الوقت انا ما اسأل شيء محرج يعني، ولا مثلا انه نبتعد عن الاشياء المحرجة اكيد. وخلينا بنفس الوقت يعني نسأل جانب نفسي، نسأل جانب حلو، نسأل مثل ما هسه كانت ويانا نور من أمريكا، مثل ما هسه كان ويانا أبو شهد. فأسئلة هواية أسألكم وتسألوني، لأن حبيتوا هذه الفقرة، فأنا قلت شوية نخليها تكون ضمن البرنامج. على 0974770011 0784121617.
1: هو الوحدة أضيع قباله وصافن أبقى من يحجي.

0: تواصلوا وياكم على 0969777001114115. وعدنا اتصال لما. الو،
1: مساء الورد.
0: مساء النور، يا هلا بلما.
1: هلا مهيمن، شلونك؟
0: شلونك لما، اخبارك؟
1: الحمد لله، انت شو اخبارك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيج.
1: تحياتي للكل اكيد، وصبيحه.
0: تحياتنا ايضا لصبيحه يا هلا.
1: اي مهيمن، اسئلتك حلوه.
0: شلون؟
1: اسئلتك ما سمعتها يعني بصراحه، يعني
0: اي مو انا كل يعني كل متصل يعني يعني من جمهورنا من الناس اسئله غير يعني اي صديقاتنا اصدقائنا يعني نور سالته غير اسئله.
1: عادي طبيعه. حلو الاسئله، واحد من يكون انت تسال يعني مقدم برامج يسال يعني مستمع، كلش حلوه.
0: الله يسلمك،
1: كلش حلوه.
0: شلون كان يومك؟
1: كلش حلو.
0: كلش حلو والله، انا افرح.
1: اي احب يعني اقعد من الصبح وفعاد يعني اظل اضحك واشاقه وما اهتم يعني.
0: والله عافيه،
1: نام اصلا ما ادري الابال،
0: بس عافيه والله.
1: اي فاحب يعني شوف مرات يعني شوف يعني تخابر احد من تحكي ويا احد اهو مشكله وهذا صار هيك واني ماكو اني انهزم هيك يعني، بس باوع علي الخط اسده واروح يعني اطلع اذا يمي اقولهم غير الموضوع، ما احب احكي بالمشاكل.
0: دائما بنهايه الاسبوع وين يعني وين تحبين مثلا تقضي نهايه الاسبوع؟ شنو الطقوس اللي تكون؟
1: والله احنا عندنا مزرعه.
0: حلو،
1: نروح هناك يعني.
0: اي بس حلو ما شاء الله. اي
1: شلون تغيير جو اجواء يعني دائما دايرك جبال وفد شيء يعني نتباوع على فد شيء يعني.
0: زين حلو.
1: كل إيه؟ افكارك تغيرها.
0: اها
1: وهاي الخضار والورد والغير شيء يعني، اكو حيوانات يعني، بس مو حيوانات لا، هاي باط.
0: فاهم فاهم.
1: هي اي باط مو مالتنا يعني، مالتنا اكو الحارس يعني عنده هاي باط، وهاي يعني شوفها على صفحه يعني، بس من بعيد مخليه كلش حلو. فالسياج حلو يعني، داير مدايره كلش حلو يعني شكلها من بعيد.
0: حلو. طيب بما انه انت هيك ايجابيه، انت طبيعتك هذه ايجابيه؟ لو انه انت تخفين اكو فد حزن بداخلك.
1: شوف هو ماكو انسان ما عنده حزن ومستحيل، بس ما دام اني عايشه واني موجوده هذا الحزن اخليه على صفحه.
0: حلو.
1: لان حياتي ومحتاجه انه اضحك واشاقه، فاذا اني دائما حزينه ما راح تمشي يومي وحياتي، حتى اتوتر تعب نفسيتي وقلق وامراض الى اخره.
0: حلو.
1: فاني دائما اضحك واشاق يعني. شوف احنا مرينا يعني بحزن، والدي والدتي اختي ورا فتره اقول يعني احنا كنا راح نروح لهالمكان، فهم يوم واني يوم هم يجي يعني ما راح نبقى على الوجود، فاكيد يعني الله يرحمهم. فاقول يعني افكر صح انه اني حياتي ونفسيتي تحتاج كل شيء.
0: نعم.
1: أضحك أروح الشاقة يعني، مو أنا بحزن فأعديها هذه، أفكر يعني أقول حرامات أنا أقر نفسي.
0: أوكي زين. أوكي هسا إليك المايك.
1: ها أسألك؟
0: يلا سأليني.
1: هو شوف سؤالين يعني أنت يمكن راح تحبهم. مهيمن لو خيروك يعني أنت مقدم برامج وتستضيف شخصية كرتونية تستضيف؟
0: والله حلو خو السؤال،
1: بس لا تقول لي بسيطة.
0: والله بسيطة. عظيم، شخصية عظيمة بسيطة ترى.
1: هو حلو.
0: هو كان ترى ناصب على الغابة للأمانة يعني.
1: إي إي إي عنيد وهاي ما سريعة وهاي.
0: والله هو يضحك عليهم كان.
1: إي والله. والله سبع.
0: للأمانة يعني والله هاي شخصيات يعني استضيفها.
1: يعني يلا اثنين، يلا غرر الاثنين يعني شخصيتين كرتونية تستضيفه.
0: ما هو يعني اثنين حرامات يعني اثنين.
1: جيب لك الغابة كلها ويا بسيط.
0: مو والله شلون يعني. يعني استضيف باعي استضيف نيلز، استضيف دايسكي. استضيفهم. بس حلو سؤالك للأمانة عجبني.
1: حلو ما ادري يجي تبالي
0: لا بس حلو حلو
1: مهما فالسؤال غريب يعني ها وشخصيه كرتونيه انت تشبهها بشخص هسه انا اكو وحده ببالي من اشوفها اقول زيتونه ورد باباي
0: ها اشبهها بشخص
1: اي شبهها بشخص يعني
0: والله هوايه هوايه
1: ها يعني مثلا اي اي اي شخصيات الكرتونيه
0: هوايه يعني مثلا يعني هواي شخصيات ال يعني كان مثلا بالكابتن ماجد كانت اكو شخصيات ايش قد بيهم من اصدقائي
1: اي الله بسام وبشار
0: اي اي اي
1: كل الاسماء
0: والله
1: اي حلوات
0: اي والله العظيم
1: اي ومهيمن سؤال ثاني عادي لو كافي ها هي
0: لا اوكي سري
1: هذا اخر سؤال يعني
0: لا تقدرين انت تتصلين على حتى الساعه ثانية سليم
1: اوكي هذا السؤال انه لو انت اصبحت رئيس للعالم كله يعني الكل تقوده
0: ايه
1: وتفرض عليه قانون غريب يعني قانون ايش غريب يعني ما موجود
0: وانا بحب المريسه هي على قوت عادل امام طبته يا حاجه طب زين قانون غريب لا مو قانون غريب
1: بعد شنو
0: هو مو قانون غريب هو بقد ما انه اجبار اجبار ال يعني اللي عنده فلوس وضامهن يروح يساعد بيها واحد ما عنده مثلا ما عنده سكن ما عنده سياره ما يقدر يتزوج عرفت شلون
1: ان شاء الله يا رب يصير رئيس العدل
0: همي ستر علي لا رئيس هاني ولا له علاقه
1: ان شاء الله
0: من علاقة ايه ده اللي ما ده تحكي ده تقول للعالم العالم
1: يعني مثل الحلم واحد يتخيل
0: ما لنا علاقة عمي ستر علينا عمي
1: حلو حلو مهم اني اشكرك
0: يا هلا يا هلا
1: هلا
0: يا هلا

0: عندنا اتصال صبيحة من السويد.
1: الو
0: الو، يا هلا بصبيحة، شلونك؟ مساء الورد، يا هلا.
1: شلونك مهيمن؟
0: شلون الصبيحة؟
1: الحمد لله، اذا انتم بخير انا بخير.
0: يا هلا يا هلا بصبيحة.
1: الله يسلمك يا اهلا وسهلا، شلون مخرجني؟
0: والله عموري زين بسلام،
1: عساكم ان شاء الله صحة وسلامة.
0: الله يسلمك عموري، امور عدلة، ماكل باكلة وبطنج و...
1: بالعافية بالعافية،
0: الله يعافيك،
1: اكل الهنا ان شاء الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: الله يسلمك
0: صبيحة. اريد اسألك.
1: ايه اسأل.
0: صار لك ايش قد ما جاي للعراق؟
1: صار 15 سنة.
0: إذا هسه رجعتي، أول مكان تزوري وين؟
1: أول مكان أروح للناصرية.
0: للناصرية.
1: بين أخوي وأختي بالناصرية.
0: ها.
1: أيوة.
0: مدينة ال.
1: اشتاقت لهم كلش.
0: محافظة الشعراء الناصرية.
1: أيوة. لأن أنا مسقط رأسي من الناصرية.
0: اي نعم.
1: ايه. الحمد لله.
0: طيب اسأليني.
1: مهين انت وين تسكن؟
0: بغداد.
1: لا يعني بيا منطقة.
0: يعني المنطقة انا ما اريد اقولها.
1: ما تريد تقول. يلا بغداد. ان شاء الله بغداد كلها حلوة.
0: أيوة.
1: أنا هم ساكنتها ترى بغداد. مطلعتي من بغداد جيت للسويد.
0: حلو. طيب.
1: أنت بعد سأل.
0: زين. هو أكو طبعاً، هو سؤال كلش مهم. الغربة ايش علمت صبيحة؟
1: والله مهيمن، هنا حياتي أحلى. كلش أحلى وكلش مرتاحة أنا هنا.
0: نعم.
1: بالسويد. يعني أنا هاي حياتي لو بالعراق أنا ما عايشة.
0: ليش؟ بالعكس العراق
1: لا بيت لا راتب لا شيء، كما قدرت أعيش، بس هنا عايشة ومرتاحة كلش. هاي حياتي اللي هنا علمتني.
0: أنا أشكرك صبيحة.
1: الله يسلمك، الله يديك الصحة والعافية، وتحياتي لكم.
0: الله يسلمك، يا هلا. يا هلا يا هلا. هذه انتقالة طبعاً للساعة الثانية، ومستمرين في صراحة واسألني وأسألك، خليكم ويانا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلين وياكم وفي ساعتنا الثانية واسألني وأسألك لهذه الساعة. طبعا البارحة احنا يمكن اخذنا فقرة انه اسألني وانا جاوب، لا اليوم اسألني واسألك، فمتواصلين. تحية ايضا لأحمد الجنابي، اتمنى له الصحة والعافية، تحياتنا له، ومنور حقيقة حمودي الورد، وتحية للصديق والأخ اللي أنا كلش أعتز به حقيقة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب جاليتنا، يقدرون يتواصلون أيضا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، يا هلا.
1: شلونك أستاذ مهند؟
0: يا هلا بيج،
1: عرفتني؟
0: والله هو الصوت مو غريب.
1: وهران.
0: وهران، يا هلا بيج وهران.
1: هلا، شلونك عيني؟
0: الله يسلمك، يا هلا.
1: الله يخليك.
0: اسأليني وأسألك.
1: طيب.
0: خلي أسألك أنا بالبداية.
1: طيب.
0: وهران، أنت امرأة متزوجة؟
1: لا.
0: ما متزوجة. زين. أكو أنت عمة أو خالة؟
1: لي. خالة وعمة.
0: خالة وعمة. شايلة مسؤولية البيت؟
1: لا، هم يعني الزوجة وباقين بس أنا وأمي.
0: زين. شنو أكثر يعني حمل أو مسؤولية حسيتيها في حياتك؟
1: ما عندي، بالعكس يعني أكو أشياء يعني ما طول تخص الوالدة تشوفها سهلة يعني مو صعبة.
0: حلو،
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: لك العافية.
0: أكثر شيء يفرحك بالدنيا شنو؟
1: يعني شلون أشوف يعني إخواني وخواتي سعداء، هاي يعني تجلب لي سعادة يعني مضاعفة إلي.
0: حلو،
1: الحمد لله،
0: يعطيك الصحة والعافية. زين، يلا اسأليني.
1: يعني أنا يمكن حضرت لك أسئلة فنية يعني.
0: يلا يلا يلا نسمع أي أي أي سؤال.
1: أنت أكيد شايف أفلام عربية هواية، يعني أكثر فيلم عربي مو تأثرت به بس يعني أنت دائما تحب تشوفه مرت الله.
0: والله أكثر فيلم، إذا فيلم واحد لا، هي هواية أفلام.
1: لا يعني قصدي يعني هذا الأكثر عدة مميز عربي. أنا ما
0: دعك عادل إمام. عادل إمام شعبان تحت الصفر.
1: هذا لأنه كوميدي يمكن.
0: أي لا لا، هو مو قصته هي كوميدي بس هو كان يحكي واقع يعني، ولليوم الواقع مالته.
1: صح، هو حتى منع هذا الفترة زمن يعني يمكن حسني مبارك، لأنه هم حجة هواية عليه.
0: ما أعرف أنا، بس هو فيلم في وقته سوى ضجة يعني.
1: أي نعم صح.
0: أي عريس بلا جزمي، هاي كانت مالت ال
1: أي الملازمة.
0: أي ويا سعاد يونس.
1: نعم سعاد يونس.
0: زين.
1: أكثر مسلسل هم أنا حبيته من العرب.
0: أكثر مسلسل.
1: نعم.
0: عراقي لو
1: لا عربي.
0: أكثر مسلسل
1: يعني تابعته وإن عجبك مثلا بالإداء.
0: كان شوفوا هي كلها يمكن هسه راح يروحون على رأفة الهجان. اي بس انا ما يعني ما احب هاي المسلسلات، بس كنت احب يوميات ونيس.
1: محمد صبحي حلو فعلا. هو كانت يعني قصصها كلها اجتماعيه
0: والعائليه. حلوه كانت
1: يعني قريب على العائله.
0: اي وكان اكو مسلسل بعدين همينه اسمه هوانم جاردن سيتي، كلش حلو كان.
1: حلو.
0: هذا يمثل في منطقه، يعني يمثلون كانوا في منطقه جاردن سيتي، كان كلش حلو.
1: اي صفية العمري.
0: يمكن اي صفية العمري طبعا. اي كانت سندريلا الشاشه، كانت مو سندريلا الشاشه اللي الله يرحمها سعاد حسني، لكن هي هم كانت
1: صح. يعني هم كانت حلوه صح.
0: طبعا
1: صحيح.
0: زين.
1: هذا
0: سؤال، هذا سؤال فني ثاني. اوكي. وهران، في يوم من الايام انه تتمنين انه تزورين مدينه وهران بالجزائر؟
1: والله اتمنى. يعني احنا فنيين عندنا بالوزاره راحوا، تعرف هم يدزون بس الفنيين.
0: طيب.
1: رجعوا قالوا لي وهران انت قاعده هنا ما شفتي ميناء وهران. إذا تروحين تروحين بعد ما ترجعين. قد ما مدينة حلوة والميناء حلو، بس هم من لأنهم ماكو فيزا للجزائر.
0: نعم نعم. طيب أنا أشكرك ونورتي يا وهران.
1: الله يخليك.
0: يا هلا.
1: مع السلامة.

متواصلين وياكم على 0964700011 1105 078 02 1161 117. وساعتنا الثانية اسألني وأسألك أو اسألني وأسألك، طبعا بعيد عن السياسة وبعيد عن الأمور الدينية. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. مو مثل لما تقول رئيس العالم، ايش عليه يعني رئيس العالم؟ من قال له يعني مثلا غاندي ستالين؟ فتحية لكل الأصدقاء والمحبين وللأحباب. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 1 5. خليكم ويانا يعني.

0: عندنا اتصال لما.
1: والله من مرة ثانية.
0: هلا بلما.
1: تحياتي لك والعمر وللكل اكيد.
0: يا هلا.
1: مهيمن.
0: عيني.
1: ما سألتك وكانت ببالي هواية اسئلة بس هي تختص بالكرتون يعني عادي.
0: يلا.
1: مهيمن بس قبل يعني هذا مو طلب من عندي. يعني هي. انا احب يعني هذا الشيء. انه من تختم البرنامج انت يعني مو تقول تحياتي لكم ويعني شرف الحلقة على الانتهاء. اريدك بصوت كرتوني شخصية كرتونية يعني اي حب تحبها.
0: والله اذا يحضرني حاضر. حاضر.
1: حتى لو اي شيء يعني شخصية كرتونية.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: سريع عنيد.
0: حاضر والله.
1: اوكي تمام. والسؤال الثاني احنا نشوف هواية كرتونات افلام انه بيها اكل. يعني خلينا نقول مثل باباي السبانغ مو صحيح؟ وهذا الحساء هذا ما ادري شنو
0: اي سبانغ
1: اي وخبز مال نيلز هذا من يشمرة الخبز وهاي اي اكله تحب الحساء او السبانغ او الخبز
0: بالواقع
1: اي بالواقع الحين هو ككرتون يعني هو
0: الشوربه هاي تصير بها عباك مثل البوتيتا طيبه تصير
1: ها اي هاي اوكي
0: هاي.
1: ها والسؤال هذا الثالث يعني
0: سبيناغ ما أحبه
1: مهيمن إذا أهلك طردوك بالليل يعني يم أي شخصية تروح تبات كرتونية
0: أهلي طردوني بالليل ليش
1: يعني صارت يعني سويت بس مشكلة في الموضوع وقالوا لك أول باب مسدود أو أي شيء أي شيء يعني
0: أهلي طردوني
1: شخصية كرتونية تحبها تروح تبقى يم يعني وترجع بعدين
0: أروح أبقى يم شخصية كرتونية اروح يم شو اسمه حسان هذا سلام دانك
1: اي حلو
0: اي
1: حلو يعني هاي تحب يعني ترتاح يما يعني
0: اي ذولا احبهم انا ذولا اصدقائي
1: يعني كابتن ماجد وهذولا
0: هم احبهم كلهم احبهم انا بس هذولا يعني انا حبيتهم اكثر رغم هذا بعدين هذا الكرتون يعني مال سلام دانك هذا بعدين فتره يعني وين انا هنا أنا يعني عمري كبير و وإجا سلام دانك بس هو حلو للأمانة
1: إيه حلو أو مهيمن إذا انطوك بيت بالقمر يعني بيت كبير يعني تسافر للقمر وتطلع
0: ما أحب لا ما أحب القمر
1: يعني بيت ملك
0: ولا حتى ملك هو أنا قضيته هسه هو أنا بالأرض ما عندي ملك نوب بالقمر
1: شكرا
0: يلا به
1: سؤالي خيالي
0: ما لا يا هاي بعد يعني قسمه مو مكتوبه انه بالارض ما عندك
1: يعني بلكي بالقمر
0: بالقمر اسافر بمكوك انا متاخذ عندي بيت هو المكوك ايش السعر
1: زين مهيمن شخصيه كرتونيه انت يعني نايم تقعد الصبح وجهك اي تتمنى اي شخصيه يعني اصبح كرتونيه
0: انا نايم
1: اي يعني تقعد الصبح تشوف وجهك يعني بسيط تصير مثلا وجهك باباي يعني اي شخصيه تحب يعني يكون وجهك بتقول الله وجهي صاير
0: لا يعني انا يعني كنت احب كلش كنت احب دايسكي
1: يعني شكل دايسكي
0: ممكن اي يعني احنا كنا كاطفال نحلم بدايسكي هو والجيتار مالته
1: اي حلو كارتون خلص
0: زين يا هلا
1: اوكي لا تنسى مهيمن من تختم بشخصيه كارتونيه
0: والله ان شاء الله ان شاء الله
1: اوكي يلا
0: يا هلا
1: هلا
0: يا هلا يا هلا

0: عندنا اتصال محمد من كندا.
1: الو.
0: هلو.
1: هلو هيمن.
0: يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: انا تمام. عموري شلونك؟ عموري
0: عموري زين. عموري
1: ليش ما شغلت له عبد الكريم عبد القادر البارحه؟ عموري
0: والله هاي بعد هاي هو عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح.
1: انت ترد تهديها لشخص ما.
0: اي أيوة والله صحيح.
1: اي ما سوى.
0: لا مو عبد الكريم عبد القادر. لا لا لا لا عبد المجيد عبد

0: يلا يا باشا، شد رايتك؟ انا مستعد للمبارزه.
1: انت مستعد للمبارزه؟
0: بس ها ترى السيف خشب، دير بالك مو حديد.
1: محمد، من تقعد ويا نفسك مرات، شنو اكثر شيء يخليك تكتئب، تكون مكتئب؟
0: اكتئاب مستحيل ماك. اضوج
1: الضوج، شنو اكثر شيء يضوجك؟
0: يضوجني احب اعرف المستقبل مالي، ولو حتى لو هيك شهر لي قدام.
1: عرفت في اليوم المستقبل مالتك؟
0: مستحيل، ما انت تقدر.
1: ما قدرت؟ ما يعني ما مثلا إيه؟ الشغله مثلا قريتها قلت هاي راح تصير فلان شيء بعد اسبوع بعد سنه؟
0: لا، يعني كل شغلاتي الحمد لله والشكر اخطط لها، واذا امشي على التخطيط ومساعده.
1: مو تخطط لها محمد، مو تخطط لها، حسيت بيها؟
0: لا ما لي،
1: حسيت هاي الشغله راح تصير.
0: لا ما عندي، هاي ذابها على الله
1: ونعمه بالله.
0: ليش؟ تدري ليش؟ تصير تصير، ما تصير عادي، كلش عادي.
1: حلو.
0: ايه
1: طيب زين، شنو اكثر اكله تفتقد لها وانت في الغربه؟ أكلة عراقية؟ ها
0: الحمد لله شكر، الجية موجودة
1: الله يحفظها يا رب،
0: وما في طباخة ماهرة مثل ما يقولون.
1: بس يقول لك ما يطلع نفس الأكل، صحيح؟ يعني لفة الفلافل هذه ما تجي نفس الطعم هناك، يمكن أنا على يقين.
0: شوف، مو اشتاق لللفة، اشتاق لللمة،
1: للمكان طبعا،
0: مو للأكل.
1: مو بس
0: إيه
1: مسألة
0: إيه ايه يعني اشتاق يعني اقول لك شغله، اشتاق الوقفه ركن، ها ما كنا نضرب ركن ونكرز حب.
1: تحبها؟ ها
0: اوه بل اسوالف بالركن مو طبيعي.
1: زين.
0: ايه هاي احبها.
1: حلو.
0: ايه هذا
1: زين،
0: بس كاكل هسه لا، كل شيء صار قريب تقدر تسوي. هذا ذاك الاسبوع شويه كبابي شبشيق. ايه
1: طيب اسالني. هسه المايك لك.
0: اسالك؟
1: يلا جاهز.
0: سؤال هو واحد، يعني سؤال واحد.
1: يلا
0: ضميرك احكي الصدق.
1: قول حبيبي.
0: اذا جبنا شريط حياتك سويناه فيلم، مستعد تتفرج انت والعائله الكريمه؟
1: اي عادي.
0: لا
1: والله، بس
0: علمتك بضميرك.
1: اي والله بضميري، بس يبكون للامانه.
0: ويلي شريط حياتي يعني.
1: اي والله يبكون للامانه، راح يبكون.
0: زين تسولف لنا يا 3 دقائق؟
1: اسولف لك يا 3 دقائق؟ محمد صعب 3 دقائق، وين؟
0: لا والله الله والله يساعدك. لا
1: اي
0: عود، انا كنت اقول انا حياتي بدايتها كانت متعبه وتبكي. الو
1: الو، انا دا اسمع. اي
0: طلع. لا عمي، اكو معاناه اقوى. ها
1: لا شلون محمد، اكو اشياء كارثيه. يعني اذا نحكي التسعينات مال الحصار، فهذه كانت مصيبه بالنسبه لي.
0: لا احنا ما دا نحكي بصوره عامه.
1: لا انا ما دا احكي بصوره عامه، بس شنو تاثيره كان على البيت؟ لا لا لا لا لا لا مأساة. لا الحمد لله والشكر على كل حال.
0: الحمد لله والشكر. يعني اليوم احسن من البارحه عندك؟
1: اكيد. شميجي هو هو هو افضل من حقبه التسعينات.
0: هو هذا المطلوب عشيدك.
1: اي شاف هذا اللي يقول لك كلهن طلعن. كلهن طقن.
0: صدق. اي صدق، ترى فعلا الانسان يوصل مرحله
1: أي.
0: بعد شاف كل شيء، شميجي ثاني العينتين قدامك تعرف بواقع الحال اللي عشته.
1: اي
0: صار من الصير شغلات اضحك، وبعد وين البطراني؟ ايوه خاصة هنا، عرفت شلون؟
1: فاهمك انا.
0: ايه هي.
1: طيب
0: تحب عموري؟
1: عموري صاحبي واخوي.
0: ليش تحبه؟
1: لان يعني احبه عنده شغله للامانه. شوف انا احب الانسان اللي ما يحقد.
0: ابد ما تعاركتوا فديون.
1: لا نزاعل.
0: لا هيك ضاربه.
1: لا شلون، انا ضد انه شخص.
0: انت اتذكر اعرف معلوماتي عنك، انت ملاكم قديم.
1: اي صحيح، للامانه صحيح.
0: اي
1: بس انا ضد. شوف

0: أنا ضد للأمانة، شنو ضد إنه صديق يضرب صديقه، ضد هاي النظرية.
1: لا يا أبا ترى الشاقة.
0: أعرف أعرف يعني إحنا من باب.
1: بس أنا أحب أسوي مشاكل الله يشهد. أخي حلو إن تسوي بلبل وتقعد.
0: يدري هسا عمر مخرج وأخو ما تايسون حتى تلاقيهم وياه.
1: ما وأنت أنت المشكلة الشيف مالك هسا لو عمار كامل يمك شوية أقول لك روح. إذا حلمت بعمار.
0: صدق؟
1: والله العظيم حلمت رابطه بحبل وقاش حط بيه بالسياره
0: يا معود يا معود تعنيف هذا
1: والله. لا. يا رب حققه ان شاء الله.
0: اسم الله اسم الله اسم الله.
1: سلطان وعدني قال لي عندي شوله على ابو غريب
0: يا معود الناس تصدق يا
1: معود. عمر يأيدني. ها عمر نشيحته مو؟
0: لا يا معود لا لا لا لا الامانه طبعا محمد يعني يتلاطف ويشاغل.
1: وقلت له يا بتجول عمار يقول لي ما تقدر.
0: لا انت انسان انسان نقي رقيق انت. ما
1: ابا حلم حلم حلم ان شاء الله نحققه
0: ان شاء الله يصير بالعكس ان شاء الله تلتقون المحبه و...
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: زين
1: حبيبي. مو هاي من هاي مشاركتنا
0: نور. هلا بيك.
1: هلا
0: هلا محمد
1: باي باي
0: يا حبيبي.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، مرحبا.
0: يا اهلا ومرحبا.
1: شلونكم؟
0: يا هلا بيج.
1: يا اخي شنو يعني اللي يغيب عليكم كم شهر ما تسألون عليه؟
0: كم شهر؟
1: اي والله
0: هوايه.
1: مو
0: بالله
1: كلش هوايه الصراحة. ما أعرف ليش بدلت سيارتي، وهذا الراديو الجديد ما يطلع إذاعتكم.
0: زين،
1: تسوي له معرفة حبدلة.
0: يا هلا. بالبداية من ويانا؟ ذكرينا.
1: زهراء ويانا.
0: زهراء، صوتك متغير زهراء.
1: إيه.
0: هاي ليش هيجي زهراء؟ ومن حاليا وين أنت هسه قاعدة تسمعيني؟
1: والله من داخل البيت، واشتاقيت لكم صراحة كلش هواي.
0: يا هلا بزهراء. فأجيت
1: هسه شغلي، وكان أتذكر ذيك الأيام الحلوة اللي كل ليلة أو بين ليلة وليلة لازم أشارك وياك.
0: والله تشرف زهراء.
1: رحم الله والديك.
0: يا هلا بزهراء.
1: فأجيت قلت خلي أطلع البث المباشر اللي على جوجل، ولقيت تاتين حمل التطبيق حملناه. إن شاء الله بعد حتى نبقى وياكم مستمرين.
0: هلا بيج.
1: وطبعا اول ما اسمع صوتك قلت ايه خل اتصل.
0: يا هلا.
1: اشكرك. يا هلا بيك. طبعا صدقا مشتاقه لكم، مشتاقه لكل المستمعين يعني اطلق، يعني خصوصا من بعد مره من مشاركاتي شاركت مشكله، ووراها قامت تجي الاتصالات وكلها تطرح مشكلتي وكلها تطيلي الحال. كل شويه حبيتهم، حسيتهم جد يعني ناس قلب على قلب وقلبهم وياني، واحترق قلبهم على مشكلتي، وكلها قاعدة تتذكر وسمعت أصوات كلش جديدة يعني الإذاعة ما سمعتها أني سابقا، بحيث كانوا هم أصلا يعني متقصدين بس يتصلوا حتى يشاركون مشكلتي ويعطوني الحل، وأنا كلش أشكرهم، بس ما صارت الفرصة من ذاك اليوم وهذا اليوم أتصل. لأن صراحة كان كلامهم كل شهواية محفز إلي، والحمد لله والشغل والشكر اشتغلت على نفسي وطلعت برا العراق ورجعت لكم. هالسبب رجعت لكم زهراء ثانية تماما.
0: شنو وين طلعتي؟ شو اشتغلتي يا زهراء؟
1: طلعت أنا طبعا كان شغلي سابقا إذا تتذكرني قلت لك عندي مخزن أمازون، وبنفس الوقت
0: أتذكر.
1: أوصل الطلبات بنفسي.
0: صح.
1: حاليا اشتغلت على نفسي وفتحت لي شغل ثاني.
0: عافية.
1: بس خاف أطالب فيه وتعتبروه إعلان، فخليه أحسن.
0: سباعية وعاشت يدك ومكافحة، وأنت مثال للمرأة العراقية.
1: اشتغلت يعني شغلة جديدة. وأعتقد أنا الوحيدة اللي بالعراق دخلتها. وإن شاء الله اسمي يكبر ويكبر ويكبر بعد أكثر وأكثر.
0: يا
1: وإن شاء الله أول إعلان اللي أسويه هو راح أسويه على إذاعة الرشيد.
0: يا هلا بيك. يا هلا. زهراء، إيش علمتك الشغل؟ إيش علمك العمل؟
1: العمل إيش علمني؟ علمني بأنه اسم حسن الناس كل شو تقول، كل ما تكبر تقول اتعلمت بانه اثق باحد واثق بنفسي واثق بدرسي. لا، انا الشغل علمني بان الدنيا بخير وبخير وبخير وما زالت باقيه بخير. هاي شغله. والدنيا علمتني ايش قد ما الاخرين يخذلوني، هسه كان غريب واذا كان قريب رب العالمين، ايش قد ما انت نيتك صافيه وقلبك طيب راح يسخر لك ناس اطيب واصفى من نيتك.
0: حلو.
1: الدنيا بعدها بخير.
0: طيب، الاعتماد على النفس تعبك لو قواك؟
1: أكيد لا، ليش التعب؟ مستحيل أكو واحد بهاليوم هذا يشتغل.
0: مو كونك، لأن أنا ليش أسألك؟ لأن أنت امرأة، هو الرجل إذا يظل بس يعتمد على نفسه هم يتعب.
1: لا، ما تعبت نهائياً.
0: حلو، عافية.
1: نهائياً ما تعبت. أنا بالنسبة لي صار لي تقريباً هاي سنة 2019. من سنة 2019 ولحد هذه السنة أنا أشتغل معدل شغل يومية يمكن مرات 12 ساعة ما أمل.
0: ما شاء الله.
1: ليش ما أمل؟ لأنه أنا ما قاعد أذب هذه الساعات بدون ثمرة، ولا قاعد أذب هذه الساعات بدون شيء. أنا قبل شوية كنت مالة وضايقة وكلش متأذية، فعادي الإنسان يجي ملل، يجي ضجة، يجي تعب، خلاص أطلع أرفه عن نفسي، أتعشى، أدخل مطعم، مكان مطعم متنزه، أخذ أولادي،
0: عافية.
1: أخذ أي أحد، المهم أرتاح نفسيا، ومرة ثانية أرجع من جدة وجديد أبلش بالشغل. فأبد أبد أبد أبد العمل ما يتعب.
0: العمل ما يتعبك، والله أنا أحييك. زين أنت من النوع اللي تدللين نفسك مو؟
1: شوف أنا أدلل أولادي أكثر من ما أدلل نفسي، تمام؟
0: زين
1: نادراً ما أدلل نفسي، بس ما مقصرة على نفسي نهائياً. يمكن مرات أدلل نفسي بأشياء جداً بسيطة، يعني أقل حقوق يعني إلي، بس أنا أفرح بها. يعني أنا قبل يومين تعرف صار عندي ظروف بمشروعي ودراسات وسفر، تقريبا 9 مرات 10 مرات طلعت برا العراق ورجعت، وهذا كله طيران وفيزا وهواية أمور كلفتني، وأجور الدورة، ومن رجعت للعراق فتحت مشروع جديد بهذا الزمن القاسي الغالي اللي كل شيء تريد تجيبه هو غالي، فأكيد أقل مشروع راح يكلفك الأموال اللي أنت جامعها صار لك سنة ما طويلة، صح لو لا؟
0: صحيح.
1: مهم. فأني هاي الفترة بالذات مرة بأزمة مادية، قبل يومين 3 أيام أني طلعت من البيت عندي 10,000 دينار بجنوبي، وغايدة ومختنقة ما أعرف شلون عندي بس 10,000 دينار، حتى سيارة ما عندي ولا أروح بيها. فخلص أسواق إيطار دبالي تخليش، اشتريت آيس كريم 3,000، واشتريت آيس كريم نوعية ثانية ب1,500، واشتريت عصير ب2,500، بقى آخر شيء بعد عندي 1,000 اللي بقت ألي تترديها لو أعطيتي بيها، قلت له بابا أتمنى أو لا، قلت له أعطيني هاي المسألة.
0: طيب
1: اشتريت العشرة وجيت أسعدت نفسي، هذا الشيء البسيط.
0: حلو حلو، الإنسان ما يخلي نفسه منه معتازة فشي، أو مثل ما يقول بنفسه فشي. أنا كلش فرحان برجعتك للبرنامج يا زهراء.
1: أكثر أنا أكثر والله.
0: ونورتي، وهذا برنامجك هو.
1: يا هلا يا وردي. نور بوجودك أكيد.
0: يا هلا بزهراء. ومية هلا، وإن شاء الله دائما مو تقطعين هاي القطعة.
1: لا أبدا أبدا إن شاء الله، يعني هسه قاعد حملت التطبيق صراحة مستمرة وياكم عبر التطبيق.
0: وتقدرين تتواصلين على الواتساب همينة، يعني موجود على الواتساب وتتصلين على الواتساب حتى اتصال مجاني.
1: أنا بعد بالنسبة للمكالمة ما يهمني، أحب هواية بعض مرات أحس متنفسي الوحيد.
0: على راسي والله، والله تشرف.
1: دائما ابني يضحك علي طبعا من اتصل على البرنامج وهو يعرفاني متصل، يروح يركض يفتح اذاعه الرشيد من موبايله حتى يسمع عن الحكايه، حتى يسجل لي، حتى يظل يضحك. ها ماما
0: اذاعه
1: الرشيد ثلاث ربيمه تعير على شنو تعيرني من الفاتحه اللي على عادي، احسهم متنفسي الوحيد صدقا يعني.
0: الله يخليه ان شاء الله.
1: الحمد لله والشكر ان شاء الله دائما دائما.
0: والله والله شكرا للامانه للامانه يعني على هذه الإشادة الحلوة حقيقة. شكرا شكرا من كل قلب يعني.
1: أشكرك أستاذ، وإن شاء الله راح يكون إعلاني على إذاعتكم عن قريب عاجل.
0: يا هلا بيج وتنورين.
1: أشكرك
0: أبوي، مع السلامة. وهذا إن شاء الله فد هداء من عندي ومن عمور المخرج.

طبعا يعني وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا شكرا حقيقة إلى كل من تواصل ويانا. شكرا سهراء، أنا أشكر إشادتها حقيقة، يعني إشادة من كل قلبي أنه أنا أعتز بها. فشكرا شكرا سهراء، شكرا إلى نور، شكرا لما، شكرا صبيحة، شيماء من أمريكا أيضا، ألف تحية لهم كلهم. شكرا أبو شهد، شكرا لكل من تواصل، محمد من كندا، إبراهيم، فتحية للكل حقيقة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري، راح أترك الختام وياه، في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرار، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد تدفع على نار.

أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسميني روحي أو حب الأول والأخير، تقول لي ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وأنا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال شارة، بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

واتنطرت هات جوها عالبعد خلي لنت فرح وابتسم لنت فرح وابتسم ولنت